تحديد ملاحقة من يتجاوزون مدة الإقامة والحد من الانتقال المتكرر بين التأشيرات وطلبات الحماية ومعالجة الارتفاع في التأشيرات المؤقتة التي بلغ عددها 3 ملايين وتأشيرات الإقامة الانتقالية. يواجه قطاع البناء في ولاية أستراليا الغربية أزمة جديدة بعدما أبلغت شركة ميدلاند بريك المصنعة الوحيدة للطوب في الولاية شركات البناء باعتماد حصص سنوية محددة لكل عميل بدءا من الأول من تشرين الأول أكتوبر، ويأتي القرار بعد تراجع عدد أفران الإنتاج العاملة من 11 إلى 5 بالتزامن مع استمرار الطلب المرتفع. هذا وأكدت حكومة الولاية أنها تسعى لزيادة الإنتاج واستخدام أساليب بناء تقلل الاعتماد على الطوب، محذرة من أي نقص قد يرفع تكاليف تشييد المساكن ويزيد أزمة الإسكان سوءاً. قتل 19 فلسطينيا وأصيب أكثر من 25 آخرين إثر انهيار مبنى في مدينة غزة كان يؤوي 6 عائلات نازحة، وكان المبنى تضرر جزئيا بغارة إسرائيلية سابقة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث تحت الأنقاض وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة. أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة نحو مكة المكرمة، مؤكدة أن أمن المدينة المقدسة يمثل خطا أحمر، ونفى الحوثيون مسؤوليتهم، فيما قالت الرياض إنها لم تطلب مساعدة من باكستان أو تركيا وسط تصاعد التوتر الإقليمي واتساع المواجهات في المنطقة. اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء آلية أمنية مشتركة لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والتخريب والعمليات الإلكترونية المتزايدة، وتتيح الآلية تنسيقا طارئا عند تعرض دولة للتهديد مع بحث تشكيل مجلس أمني دولي يضم بريطانيا وكندا والنرويج وأوكرانيا إلى جانب جميع دول الاتحاد الأخرى. أعلن الاتحاد الأوروبي خطة لإنشاء أسطول جديد من طائرات مكافحة الحرائق بعد موجة حر وحرائق واسعة شهدتها القارة هذا الصيف، وتشمل الخطة تطوير الاستجابة للطوارئ بعدما أدت الحرارة الشديدة إلى وفيات إضافية وجفاف أنهار وعمليات إجلاء واسعة وتعطل منشآت حيوية. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري من توأم أفهم.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان من خلق الأنبياء التواضع لله تعالى مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء هو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهو خصلة مذمومة عند الله تبارك وتعالى. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا قلبيا، فابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده عن الشر، لأن الله هو مالك الأمر. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. إخوة الإيمان، انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى لنا عنه أنه لقي من إخوته لأبيه سوى بنيامين ما لقي، أرادوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده يعقوب لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. ثم هم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر،
فألقوه فحفظه الله تعالى من الهلاك ومن أن يعطب في هذا البئر. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، احتاجوا إليه، فصاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، وقد عرفهم هو، ولكنهم لم يعرفوا أنه هو أخوهم يوسف، فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، ولكن كان أمره معهم بعد عشرات السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم، ثم كان من أمرهم أن تابوا فتاب الله عليهم. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. ومن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب، لأن الأنبياء يستحيل عليهم هذه الصفات الخسيسة. إذن ينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله تبارك وتعالى، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، وأمتني مسكينا، أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين، أي في زمرة المتواضعين. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رزق كفايته، قال الله تعالى: ووجدك عائلًا فأغنى. معنى أغنى أي أناله كفايته. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على الدعوة الشيء الكثير الكثير، حتى إنه أنفق قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان رضي الله عنه من المتواضعين. كان يخف صوته حين يقرأ القرآن، وأحياناً ما كان يسمع الناس إسماعاً جيداً حين يغلبه البكاء. فالذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكيناً بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع في الجدال أنه إذا جادل إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الحق إلى الباطل والعياذ بالله تعالى. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن يغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مجالس الخير، مباشرة معكم على الهواء. يسعدنا ويشرفنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، فنرحب به ونشكر له تفضله بالحضور ومشاركتنا هذا اللقاء المتميز إن شاء الله اليوم. شيخنا الكريم، أهلا وسهلا بكم، بارك الله بكم.
1: بارك الله بكم على الاستضافة وجزاكم الله خيرا.
0: آمين، نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلس خير وبركة بإذن الله. سنتابع معكم فضيلة الشيخ بكتاب مكارم الأخلاق وماذا ورد عن فضل محاسن الأفعال إن شاء الله عز وجل، وأيضا فوائد جمة سنسمعها من فضيلة الشيخ. أذكر مستمعينا الكرام أنه يمكنكم أن تطرحوا أي سؤال ديني على فضيلة الشيخ على الرقم 9707247، وهو على استعداد للإجابة على أسئلتكم. تفضل فضيلة الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

والإخلاص. آمين. أما بعد أحبابنا الكرام، لازلنا نتابع في هذا الكتاب العظيم الفوائد مكارم الأخلاق، وهو كتاب جمعه الحافظ الطبراني وهو أحد كبار حفاظ الحديث عن مكارم الأخلاق وما جاء في ذلك من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر وبسندنا المتصل إليه يقول: باب فضل محاسن الأفعال. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن نوح ابن حرب العسكري قال حدثنا داهر بن نوح حاء، وفي بعض النسخ أزهر ابن نوح، وأزهر ابن نوح هو داهر ابن نوح. وحدثنا سلامة بن ناهض المقدسي قال حدثنا صالح بن بشر الطبراني قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. وهكذا أحبابنا الكرام، سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، هكذا جاء وجاء من قبله من أنبياء الله عليهم السلام. الدعوة إلى مكارم الأخلاق، الدعوة إلى محاسن الأفعال، الدعوة إلى الصبر على أذى الغير وتحمل الأذى وكف الأذى وعمل المعروف مع من يعرف لنا ومع من لا يعرف لنا، هكذا حال أنبياء الله عليهم السلام. فهذه الجملة من سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، معناه كل دعوة أمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الخيرات والمبرات، وهو عامل بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. تابع الحافظ الطبراني قائلا: حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا يونس بن عبيد الله العميري قال حدثنا مبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الله ربنا سبحانه يحب معالي الأخلاق، الأخلاق الرفيعة، الأخلاق الكريمة، ويكره سفسافها. السفساف هو الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. فيا حبذا أن نقتدي بهذه الأمور وبهذه النصيحة. تابع قائلا رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن راشد مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 100 خلق و17 خلقا، لا يوافي أحد منها بخلق إلا دخل الجنة. الأخلاق الكريمة ومحاسن الأفعال هي عديدة وكثيرة، من أتى بها فقد أتم وأكمل الإيمان وصار من عباد الله الصالحين. فحسن الخلق مع الإيمان ينفع نفعا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الطبراني رحمه الله: حدث

0: حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن راشد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الرحمن لوحا فيه 315 شريعة فيقول الله عز وجل لا يجيء عبد بواحد منهن لا يشرك بي شيئا إلا أدخلته الجنة. هذا الحديث فيه ضعف قال المحدثون هو ضعيف. إن بين يدي الرحمن لوحا فيه 315 شريعة فيقول الله عز وجل لا يجيء عبد بواحدة منهن لا يشرك بي شيئا إلا أدخلته الجنة. معناه التشجيع والترغيب على مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل والأنبياء أن يتحلى الواحد منا بهذه الأخلاق الكريمة بهذه الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام. ثم تابع قائلا رحمه الله حدثنا بكر بن مقبل البصري قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا المنهال بن بحر العقيلي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد وكان لعبيد صحبة قال حدثني أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 333 شريعة من وافى بشريعة منها دخل الجنة. معناه هذه الخصال الحسنة وهذه الأفعال والأخلاق الرفيعة من جاء بها له عند الله تعالى ثواب عظيم، والله تعالى لا يضيع أجر من عمل حسنا. لذلك هذه الأحاديث وإن كان بعضها من حيث الإسناد هو ضعيف لكن فيها الترغيب وفيها التشجيع على مكارم الأخلاق وأن هذا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فليستذكر كل منا هذه الأحاديث وليعمل بها ففيها فلاح كل واحد منا بعد الإيمان بالله والرسول بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق ترتفع درجات العبد المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. من هذه الأخلاق الرفيعة من هذه الأخلاق الحسنة أن يعامل الواحد منا أخاه كما يحب أن يعامله أخوه، أن يحب له الخير كما يحب لنفسه الخير، أن يعامله بالأمانة وبالصدق وبالعفة والطهارة والنصيحة الهادفة الصادقة، وأن لا يكون من أولئك الذين معروفون بين الناس بذي الوجهين، في وجهك يقول كذا ليرضيك وفي خلفك يقول في وجه الآخرين ما يرضيهم عكس ما يرضيك. هذا مما ابتلى الله سبحانه وتعالى به كثيرا من الناس ولا سيما في هذه الأيام، صار الكذب يجري على ألسنتهم ثم يصدقون أنفسهم، يكذبون أو يسيئون الظن أو يعاملون الآخرين بالغيبة والبهتان وبالكذب وما شابه ذلك ثم يصدق نفسه. هذا يعني غفلة كبيرة مما ابتلى الله تعالى به كثيرا من الناس. التقي الصالح لا يتأثر، يبقى على الاستقامة والصدق والأمانة والعفاف في أي حال من الأحوال، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الغنى، في حال الفقر، في حال البلاء، في حال النعماء. هكذا العبد المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. تابع الطبراني في أمر.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بس سنتوقف قليلا عند الحديث إن بين يدي الرحمن لوحا فيه 315 شريعة. لو فقط يعني شرح بسيط لهذه الكلمات.
0: الحديث هذا كما بينا هو حديث ضعيف. إن بين يدي الرحمن لوحا فيه 315 شريعة، يعني هذا مما عند الله سبحانه وتعالى. والاستعمال في لغة العرب لكلمة اليد مضافة إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون بمعنى الجارحة والعضو، بل أحيانا تكون بمعنى الملك والتصرف، أحيانا تكون بمعنى القدرة إلى عدة أو النعمة إلى عدة معاني في لغة العرب. معناه مما عند الله تعالى هذا اللوح الذي فيه هذه الخصال الحسنة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال دعا إليها الأنبياء عليهم سلام الله. فمن أتى بهذه الأخلاق كلها أو ببعضها مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسل الله عز وجل فهو على درجة عظيمة عند الله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم.
0: كنا نقول أن الحافظ الطبراني رحمه الله أورد شيئا مهما، وهذا يعني في أيامه، وفي أيامنا يحصل مثل هذا. قال أبو القاسم الطبراني: بلغني عن بعض المتمردين على الله أنه قال: لا يوافقه في دنياه إلا كثرة دعاء المسلمين عليه. قال الطبراني: وإنما ذلك إملاء من الله عز وجل له. هذا العبد المناهض المكذب لأنبياء الله ولرسل الله ولكتب الله السماوية يرى في نفسه أنه لا يهنأ له عيش، بل يرتاح ويطمئن من كثرة دعاء المسلمين عليه. يشعر هذا الشعور، يفرح إذا دعي عليه، وهو مكذب لما جاء به الأنبياء. قال الحافظ الطبراني: وإنما هذا إملاء من الله، يعني هذا استدراج من الله. قد يرى الواحد منا شخصا بعيدا عن الطاعات منغمسا في المعاصي، والله رب العالمين أكثر عليه من النعم الدنيوية. أو يرى الواحد منا بعض الأشخاص يكذبون بأنبياء الله ورسله، ومع ذلك أكثر الله تعالى عليهم من النعم الدنيوية. فالجواب: هذا استدراج من الله، إملاء من الله تعالى لهم، وادخر لهم العذاب الأكبر يوم القيامة. فلا يغتر الواحد منا بمثل هذا فيقول: ليش عم يصير معهم هيك؟ ليش هن في المال أكثر منا؟ ليش هني في الأمور الدنيوية أكثر منا؟ معناتها هني على حق؟ لا، إنما يقول: هذا استدراج من الله رب العالمين، إملاء من الله لهم. معناه أعد الله لهم ما هو أشد وأشد يوم القيامة من العذاب الأليم. ثم تابع الحافظ الطبراني في كتابه مكارم الأخلاق فقال: باب في من ظلم رجلا مسلما. ماذا ورد من الوعيد في من يظلم والعياذ بالله تعالى؟ قال: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج له منه. كما بينا، هذا استدراج من الله تعالى لهذا الإنسان. معناه ادخر له ما هو أشد وأشد من العذاب الأليم يوم القيامة. قال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. معناه لو فرح قليلا هذا العبد العاصي أو هذا الملحد أو هذا المكذب بأنبياء الله ورسله، فرح في هذه الدنيا قليلا بما عنده من النعم الدنيوية، لكن الله تعالى ادخر له العذاب الأليم يوم القيامة. فلا يغتر بنفسه، ولا ينبغي أن نغتر به، بل ينبغي أن نشكر الله تعالى على ما هدانا إليه من نعمة الإسلام، وأن نثبت على هذه النعمة حتى نلقى الله رب العالمين وهو راض عنا. مع الإيمان وتقوى الله وحسن الخلق وصفاء السريرة وصفاء المعاملة، هذا الذي يكون العبد به عند الله تعالى رفيع الدرجات. ثم تابع قائلا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من أكبر الكبائر القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله عز وجل، يعني من رحمة الله، والأمن لمكر الله. معناه الإنسان المسلم ينبغي أن لا يذهب إلى القنوط من رحمة الله ولا إلى اليأس من عذاب الله، لا يذهب إلى القنوط من رحمة الله ولا إلى الأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا أطاع الله رب العالمين يرجو ثوابه، وإذا عصى ربه يخشى عقابه ويسارع إلى التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي من المسلم أن لا يجزم في نفسه ويقول: أنا ابتليت بكثرة المعاصي، إذن لا بد أن يعذبني ربي يوم القيامة. لا تجزم، لا تدري ماذا يحصل لك في الآخرة، إنما سارع إلى طاعة الله، سارع إلى التوبة الصادقة بشروطها. ثم تابع المصنف الطبراني رحمه الله قال: حدثنا حفص بن عمر ابن الصباح الرقي قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران ابن طلحة بن عبيد الله قال: حدثني خزيمة بن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن جده عن خزيمة بن ثابت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. معناه ينبغي منا ويجب علينا أن نجتنب الظلم بأنواعه. كثير من الناس اليوم بسبب حب التسلط وحب إذلال الناس يقعون في الظلم، شعروا أو لم يشعروا. يعني في من الناس اليوم يتمادى في الظلم وهو لا يشعر أنه قد ظلم، يحسب نفسه أنه على هدى أو أنه على حق أو أنه يفعل طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا إملاء من الله له. دعوة المظلوم عند الله تعالى مستجابة. وفي هذا الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نعيد الحديث: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك. أنصر هذه الدعوة، دعوة المظلوم، ولو بعد حين. فيقال للظالم: اتق الله سبحانه وتعالى وإياك ثم إياك والظلم، واذكر قدرة الله تعالى عليك. إن مكنك الله تعالى في هذه الدنيا بنوع من السلطة والنفوذ، إياك أن تستعمل هذه السلطة في معصية الله، إياك أن تعصي ربك بهذه السلطة التي آتاك الله تعالى إياها، بل اشكر الله تعالى على نعمة الإسلام واشكر الله تعالى أن سخرك بسبب هذه السلطة أن تطيع رب العالمين وأن تخدم المسلمين وأن تفرج كرب المكروبين وأن تعين من تستطيع. تابع الطبراني رحمه الله قائلا: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم الهوجي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، كفره على نفسه. هذا حظ أكيد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تجنب الظلم، إياك أن تظلم الآخرين ولو كان إنسان على الكفر، إياك أن تظلمه، أن تظلمه، إياك ثم إياك.
1: فقط هون للتأكد، ابن نعيم الهوجي أم الهوجي؟
0: الهوجي،
1: نعم،
0: أبو نعيم ابن نعيم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى قالا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني كم سيكون عليه هذا الوبال الوخيم يوم القيامة على هذا الظالم الذي كان يظلم الناس في الدنيا. بعض الناس يتلذذون، يشعرون بلذة عند ظلم الآخرين وعند إذلالهم والتسلط عليهم، يفرح إذا رآك أنت حزين ويحزن إذا رآك أنت مسرور. هذا حال أهل الدنيا والعياذ بالله. نذكرهم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ترى البعض منهم يفرح إذا سمع عنك أنك مريض أو أنك قد تأذيت أو أنك تضررت، ويفرح بذلك إذا عرف أنك في حال حزن وكرب وما شابه ذلك، ويحزن إذا رآك أنت مسرور وفي فرح وما شابه ذلك. هذا مما ابتلى الله تعالى به كثيرا من الناس في هذه الدنيا. ثم تابع الطبراني قائلا: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبي عن أبيه أنه قال: كتب إلي المهدي بعهدي وأمرني أن أصلب في الحكم، يعني أن أكون صلبا في الحكم. وقال في حديثه: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن المهدي إلا يحيى بن حمزة. معناه هذا الحديث كذلك فيه بيان العاقبة الوخيمة لهذا الظالم الذي ما راعى في الدنيا شرع الله، ما راعى ما أمر الله، بل تعدى ذلك إلى ظلم الآخرين وارتكاب الحرام والمعاصي، أن الله تعالى سينتقم منه. ومن استطاع أن يمنع الظلم ويرفع الظلم عن أخيه فلا ينبغي منه أن يقصر، ينبغي منه أن يعين وأن يساعد وأن يخفف عن الآخرين. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا، ونسأله سبحانه أن يكرمنا بالإخلاص والقبول. هذه نصائح نبوية ووصايا محمدية من سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعمل بها جميعا، القائل والمذكر والناصح ومن يسمع، أن نعمل جميعا بهذه الوصايا، سائلين الله رب العالمين أن يدخلنا الجنة بأمن وأمان وسلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبارك الله بكم وأحسن الله إليكم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إن شاء الله سنتابع معك بعد قليل مع بعض الأسئلة سنطرحها عليك، ونتمنى من مستمعينا الكرام أن يبقوا معنا. فالآن سنتوقف لفاصل ثم نعود بعد ذلك.
0: نعم.

0: National Radio News.
1: Good morning, I'm Laura Devoy. Affordability rather than housing type has been identified as a key motivator for home buyers in the capital cities. Domain's matching demand report indicates buyers are adjusting dwelling preferences and opting to purchase townhouses and apartments instead of detached houses, which remain out of reach. Speaking to National Radio News, Chief Residential Economist Dr. Nicola Powell says the choice is being made despite a slowing housing market.
2: Across our housing market, is prices are softening, and that seems to be more prevalent for houses, particularly in those inner locations. But I think ultimately, because we have seen such rapid increases in home prices over the past 5-10 years, what that does mean for many Australians, purchasing a house is just far out of reach. Buyers are pivoting. They're looking towards townhouses, terraced homes, units and apartments.
1: Australia's largest data centre is set to be built in regional Queensland. AI company Anthropic has signed a $32 billion agreement to establish the facility at Dalby on the Western Downs to power its AI program, Claude. A Singapore developer has submitted a development application to the local council. Western Downs Mayor Andrew Smith told the ABC it could be beneficial for the local region.
3: We look for opportunity, and we're being told that it will in fact lower power prices. But what I say as a mayor is, if power is an issue, well, let's build more. They're within a stone's throw of 3 gas-fired power stations, not far from the Kogan Creek coal-fired power station. Renewables are within a stone's throw as well.
1: Iranian authorities have been accused of crimes against humanity during the brutal crackdown on protesters following the death of Mahsa Amini. Today marks 4 years since the 22-year-old died in the custody of the morality police. She had been arrested 3 days earlier, accused of wearing her hijab improperly. Her death sparked widespread protests. More than 500 people were killed. Amnesty International General Secretary Agnes Callamard detailed some of its findings to the BBC.
4: The Iranian government authorities have committed more than 8 crimes against humanity to crush the dissent, crimes against humanity of murder, of torture, of rape, of sexual violence, of persecution on the basis of gender or ethnic or national identity.
1: The federal government says Australians who dodge paying child support will be placed on travel bans. Legislation will be introduced to Parliament today to crack down on unpaid child support. The Minister for Social Services, Tanya Plibersek, says there is more than $2 billion of unpaid child support in Australia. The legislation also proposes withholding information from the other parent for protection, collecting child support payments through wage deductions, and cracking down on those who don't lodge tax returns in order to avoid payment. And Jack's Creek has taken out the world's best Wagyu steaks at the 2026 World Steak Challenge in the Netherlands. Based near the village of Willow Tree in the Liverpool Plains of New South Wales, about 375 kilometres north of Sydney, Jack's Creek has been producing beef for more than 30 years. The winning Wagyu steak came from a purebred steer. Turning to sport, a sprint race will be staged at the Australian Formula One Grand Prix for the first time next year. The 2027 calendar was released overnight. Bahrain will host the season opener in March. The second round will be in Saudi Arabia before the AGP in the first weekend of April.
0: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
5: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
6: A 2MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
8: A 2MFM sponsor.
10: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
11: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
12: عودة لكم مستمعينا الكرام لنتابع مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا. بارك الله بكم فضيلة الشيخ.
13: الله يبارك فيكم ويحفظكم.
12: آمين. ذكر مستمعينا الكرام أن خطوطنا مفتوحة لكم للمشاركة أو لطرح أسئلتكم الدينية على فضيلة الشيخ، والرقم هو 9707-27-47. معنا اتصال على الهواء. ألو،
14: السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: بارك الله فيكم.
12: أهلا وسهلا.
14: شيخي الشيخ سليم، سبحان الله، مرتب الخير. سبحان الله، له له له في القلوب قصور، سبحان الله. بارك الله فيك يا أخوي أهل بيتك.
13: بارك الله فيكم، هذا من كرمكم ولطفكم.
14: سبحان الله، كرمكم علينا كبير وفضلكم علينا كبير. الله سبحانه وتعالى يقدرنا أنه نرد ولو شيء قليل. شيخي، عندي سؤال، ما المقصود بالفتنة؟ وهل اليوم الفتن تختلف عن السابق؟ وكيف يحافظ الإنسان على قلبه؟ سبحان الله، نحن عصيبة جدا ومحتاجين له نصائح منك شيخ تريح القلوب، سبحان الله. بتأمل إن شاء الله أني الجواب على الهواء. بارك الله فيك.
12: بارك الله فيك حجي،
14: وجزاكم الله كل خير.
12: آمين. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ، ما تعريف الفتنة؟
13: بالنسبة للفتنة في لغة العرب لها عدة معان. الفتنة في الدين معناه الشرك، والفتنة أشد من القتل معناه الفتنة في الدين. الفتنة في الدين معناه الكفر والشرك والعياذ بالله، لأنه أكبر المعاصي وأكبر الآثام هو الكفر، يأتي بعده القتل ظلما. والفتنة أشد من القتل، ليس معنى الفتنة هنا مجرد نميمة وغيبة وتناقل كلام بين الناس للخصومات، لا. الفتنة بمعنى الغيبة والنميمة والبهتان، هذا كله حرام، لكن لا تصل إلى درجة القتل. القتل هو أشد المعاصي بعد الكفر، وهذا معلوم بين الكبار والصغار، بين العلماء والعامة، أن لو أن إنسانا مثلا اغتاب إنسانا آخر أو فعل نميمة بين جماعة من الناس أن هذا حرام، لكن لا يصل إلى درجة إراقة دم مسلم أو قتل إنسان مسلم بغير حق. فيكون معنا والفتنة أشد من القتل، كما قال علماء التفسير، من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والفتنة هنا أي الفتنة في الدين، أي الكفر، أشد من القتل، هكذا المعنى. ثم من معاني الفتنة الوقوع في المعاصي والآثام. كثير من الناس ولا سيما في هذه الأيام يقعون في المعاصي والآثام بسبب ما يحصل من زخارف الدنيا وبسبب ما يحصل من أمور كلنا نشاهدها فيفتنون لأجل هذه الأمور التي تحصل يقعون فيما حرم الله رب العالمين. هذا يفتن بشخص مثلا سليط اللسان فيظن بسبب هذه سلاطة اللسان أن هذا على حق فينفتن به فيقع في المعصية، أو يقول هذا مثلا سمعنا عنه أنه خطيب وخطبته قوية ومؤثرة لكنه يدعو إلى ضلالة، فبعض الناس يفتنون به. بعض الناس يقول هذا ابن عمي، هذا من أقربائي، هذا من نفس البلدة، من نفس الضيعة، من نفس القرية، فيفتن به يقع في معصية الله لأجله. هذه فتن كثيرة، إذا كان بعده ما ظهر الدجال، بعده ما ظهر ولكن سيظهر من علامات الساعة الكبرى، بعد ما ظهر الدجال ومع ذلك نرى كثيرا من الناس يفتنون لأسباب خفيفة أو هينة، فما بالكم هؤلاء لو رأوا الدجال؟ يعني إذا شافوا مثلا خطيب أو شافوا إنسان بسموه الشيخ والعلامة عبر اليوتيوب وهو داعي إلى ضلالة، لكن بسبب سلاطة لسانه، بسبب تأثير خطبته، بسبب أنه من أقربائه أو من ضيعته، وبيعرف أنه هذا الإنسان عم يعلم الضلالة أو يأكل أموال الناس بالباطل، بيقول للناس تعالوا نجمع المال لأجل الزكاة فبيأكل الزكاة بغير حق، أو تعالوا نجمع لأجل بناء مسجد فبيأكل أموال المسلمين بغير حق، أو تعال نساعد أهل غزة فبيأكل أموال غزة بغير حق، ومع ذلك بيقف معه وبيساعده فيفتن به فلأجله يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. على كل الفتن كثيرة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على الاستقامة. لذلك نصيحتنا للجميع هو بتعلم علم الدين والثبات على العلم، وإياكم ثم إياكم أن تأخذكم العصبية المذمومة. العصبية المذمومة هذه تدمر الأسر والعائلات والمجتمعات، بل قد تدمر الأوطان. لذلك نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصبية المذمومة، قال دعوها فإنها منتنة، فإياك ثم إياك لأجل العصبية المذمومة تقع فيما حرم الله، تقع في معصية الله رب العالمين. ونسأل الله تعالى الثبات.
12: آمين. معنا اتصال على الهواء. ألو،
15: السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
15: كيف أحوالك حزي؟ كيف أخبارك حبيبتي؟ بارك الله فيك.
12: آمين وفيك.
15: كيفك شيخ سليم؟ سلام عليكم.
13: الحمد لله والشكر لله.
15: الحمد لله، بارك الله فيكم، الله يحفظكم و يعني ويتقبل منكم هالأعمال اللي عم تعطونا إياه، كثير بيفيدنا. الله يبارك فيكم
13: إن شاء الله. زادكم
15: شيخ. آمين آمين وإياكم، بارك الله فيكم. بدي بس عندي هيك سبحان الله، لو هيك تقلنا عندي سؤال بالنسبة ل بهالوقت اللي إحنا عايشينه، هالحياة اللي إحنا هالدنيا هلا، بتحس عم نفتقد البركة بأشياء كثيرة يا شيخ، بالمال، بالوقت يعني أكتر شيء بتحس وما منلحق نقوم، يعني بتلاقي نهار دغري سبحان الله، الأيام سريعة، الأشهر سريعة، ما في بركة، بتحس إنه بالعلاقات بين الناس، بالصحة، يعني يا ريت هيك تحكي لنا بهالموضوع. الله يبارك فيك شيخ،
13: ما شاء الله،
15: بارك الله فيك
13: إن شاء الله،
12: بارك الله فيك إن شاء الله،
15: إن شاء الله. آمين وفيكم، بسمعكم إن شاء الله.
12: طيب. مع السلامة،
15: أكرمكم الله، مع السلامة.
12: مع السلامة. بس بذكر برقم التليفون 9702747. تفضل شيخ.
13: هذه من المواضيع التي ينبغي يعني أن نأخذ الوقت فيها، لكن على كل حال البركة اليوم صارت قليلة بين الناس في مالهم، في صحتهم، في أوقاتهم، وهذا ما جاء فيه حديث لنبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا من علامات الساعة، من أشراط الساعة أن تقل البركة بين الناس، كما هو ملاحظ اليوم بسبب كثرة الآثام والمعاصي، بسبب كثرة الظلم، هذا من الأسباب التي لأجله ترتفع البركة بين الناس. بنشوف حتى بالأوقات والساعات عم تمر علينا ولا نشعر ببركة الوقت، حتى في أعمارنا، حتى في صحتنا، حتى في أولادنا، حتى في مجتمعاتنا، حتى في الأكل، حتى في الطعام، في الشراب، البركة قلت. فمن أراد أن يحافظ على البركة ينبغي منه أن يحافظ على تقوى الله سبحانه وتعالى. بالتقوى تعم البركة بالخيرات والمبرات والطاعات، البركة تعم الجميع. أما بسبب الظلم وارتكاب الموبقات والمحرمات، الغيبة والنميمة والبهتان والجهل بأمور الدين والفتوى في الدين بغير علم وما شابه ذلك، البركة ستقل بين الناس. وما نشاهده في هذه الأيام في العديد من البلدان، الكثير من الظلم والمعاناة التي يعانيها أهلنا وأحبابنا وإخواننا، إن كان في فلسطين وإن كان في السودان وإن كان في العراق وإن كان هنا ولا هناك في العديد من البلاد، هذا كذلك من الأسباب لرفع البركة بين الناس. فنصيحتنا لأنفسنا أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الخيرات والمبرات والصدقات وإعانة المحتاجين، وأن نحافظ على حضور مجالس علم الدين حتى تعم البركة بيننا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا شيء ملاحظ، يعني صار الكبير والصغير صار يعرف أن البركة قلت. يعني بشوف بيمر علينا الساعات والأيام والأسبوع، انتهى الأسبوع، انتهى الشهر،
12: سنة.
13: مضت السنة. بنشوف حتى في الأكل في الطعام ما عاد نجد كما كان يجد الأوائل من البركة في هذا. نسأل الله تعالى العافية والسلام إن شاء الله.
12: كمان معنا اتصال. ألو.
16: ألو، السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
16: كيف حالك يا هنادي؟
12: الحمد لله بخير، كيف صحتك؟ تفضلي.
16: الحمد لله. كيفك يا شيخنا؟
13: الحمد لله دائما والشكر لله.
16: بدي أسألك سؤال، كيف بتعامل مع شخص بيظلمني أو بيأذيني؟
12: لأنه كان موضوعنا كمان عن الظلم، فهذا هو السؤال المطروح من الأخت.
13: نعم.
12: كيف تتعامل مع واحد بيظلمها أو بيأذيها؟ نعم، إن شاء الله بتسمع الجواب يا أخت فاطمة.
16: أوكي،
12: يا السلام عليكم. شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. خاصة مثل ما قالت فضيلة الشيخ أنه في ناس ما بيحسوا حالهم أنه هن عم يظلموا، مفتكرين حالهم عم بيعملوا شيء منيح. كيف
13: بتلزز يعني في ظلم الآخرين. على كل، كيف نقابل ظلم الظالم؟ كيف نتصرف؟ أولا بالثبات على الطاعة، لا نتزحزح عن طاعة الله. لو نظرنا كيف حصل مع أنبياء الله عليهم السلام وكيف كان تصرف الأنبياء، ماذا فعل فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام وكيف موسى قابله، وهكذا سائر الأنبياء عليهم السلام تعرضوا لهذه البلايا في الدنيا لكنهم ثبتوا على طاعة الله وكانوا خير قدوة لنا جميعا. أن نقابل الظلم بالثبات على طاعة الله عز وجل، بعدم التزحزح عن طاعة الله رب العالمين. لا نقول هذا ظلمني، كيف تمكن من ظلمي، فأنا إذن بدي أترك الصلاة وأترك علم الدين وسأفعل كذا وكذا من الحرام والموبقات. لا، ببقى ثابت على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن لا أقابل الظلم بظلم. هو ظلم، هو أساء، هو الذي عصى، هو الذي ارتكب هذه المعصية الكبيرة، أما أنا لا أفعل مثله، لا أظلمه، لا أقابله بمعصية أخرى، بل أقابله بطاعة الله سبحانه وتعالى وهو الصبر. أحتسب وأصبر وأسلم أمري إلى الله رب العالمين، وأن لا أقابل الظالم بظلم آخر. الأمر الثالث هو أنني إذا استطعت أن أكف ظلمه، أن أمنع ظلمه عني أو عن الآخرين، بنفسي أو بغيري سأفعل، وإن كنت لا أستطيع سأسلم أمري إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، إذا اقتضت المصلحة الشرعية الدينية أن أحذر منه وأن أنهى الناس وأن أبين للناس عن هذا الظالم سأفعل ذلك عملا بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى متى تريعون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه كي يحذره الناس. إذا نحن مقابلتنا وتصرفنا مع الظالم إذا ظلمنا بهذه الأمور الأربعة التي بيناها، وأولها الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى مهما اشتد الظلم ومهما اتسع، نبقى على دين الله سبحانه وتعالى ونثبت على طاعة الله عز وجل. لو نظرنا إلى هذه الماشطة، ماشطة بنت فرعون، امرأة مؤمنة كانت تخفي إيمانها وكانت تمشط شعر بنت فرعون، فلما وقع المشط من يدها قالت الماشطة بسم الله لترفع المشط، فابنة فرعون قالت لها أولك رب إله غير أبي؟ قالت لها بلسان المتوكل على الله وبالقلب الثابت في اليقين، نعم ربي ورب أبيك هو الله. فأخبرت البنت أباها، البنت هذه أخبرت أباها فرعون، ففرعون أمرها لهذه الماشطة ودعاها إلى ترك الإسلام، فهذه الماشطة أبت فثبتت على الدين الإسلامي الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم السلام. فألقى أولادها في الماء المغلى وماتوا أمامها، ومع ذلك بقيت ثابتة على طاعة الله على الإسلام. ثم هي بعد ذلك رماها في تلك الماء المحمات، ثم جمع عظامها وعظام أولادها في قبر. ثم سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال إسرائه من مكة المكرمة إلى الأقصى، مر خلال الإسراء على موضع طلعت منه رائحة جميلة طيبة، شمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل الأمين عليه السلام عن هذا، قال هذا من قبر ماشطة، وأخبره قصتها، صبرت وتحملت ونالت هذا الفوز العظيم. وشم نبينا عليه الصلاة والسلام في إسرائه بعد مضي هذه السنوات الطويلة رائحة طيبة من قبرها، دلالة على أنها ماتت شهيدة هي وأولادها، فجزاها الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. معناه الواحد منا مهما تعرض من ظلم إياه ثم إياه أن يتخلى عن طاعة الله عز وجل. نحن بنسمع عن بعض الناس تعرضوا لظلم ثم بعد ذلك تركوا الصلاة، قابلوا ذلك بترك الصلاة، قابلوا ذلك بترك حضور مجالس علم الدين، صاروا يرتكبون المعاصي والأثام، ما ثبتوا على الطاعة، ما صبروا كما ينبغي. لذلك نحض أنفسنا أن البلاء مهما اشتد وأن الظلم مهما اتسع أن نصبر وأن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى.
12: نعم، كمان وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ، أنه يعني يقول البعض أو يسأل هل كثرة العبادة، يعني شخص بتلاقيه بيصوم كتير وبيصلي، تعني بالضرورة أن أخلاقه حسنة؟
13: لا، لا يعني ذلك، إنما التخلق بالأخلاق الحسنة معناه على خلق حسن، فتنفع هذه الأخلاق الحسنة في الدنيا والآخرة إذا كان مع الإيمان. بدون إيمان، إذا كان مكذب للأنبياء والرسل، مكذب للكتب السماوية، لو تحلى ببعض الأخلاق الحسنة هذا ينتفع بالدنيا ولا ينتفع بالآخرة. أما المسلم الذي عنده الأخلاق الحسنة ينتفع في الدنيا وينتفع في الآخرة. أما إذا إنسان مثلا بيصوم كتير أو بيصلي كتير لكن أخلاقه سيئة ويؤذي الآخرين، يعني صاحب غيبة أو صاحب نميمة أو يشتم الناس بغير حق أو يرتكب شيئا آخر من المحرمات، هذا لا تكون عند الله درجته عالية. ولا نقول أنه اترك الصلاة وترك الصيام لأنه أخلاقك ممنيحة، لا، بنقول له ابقى واظب على الصلاة والصيام لكن حسن أخلاقك، وكن مع الناس برحابة صدر وبشاشة في الوجه والصبر على أذى الناس وكف أذاك عن غيرك واعمل المعروف مع من يعرف لك ويحسن إليك ومع من لا يحسن إليك. هذه الصفة التي ينبغي أن نتحلى بها. ينبغي منا أن نكون على الإنصاف. ما منقول إذا فلان هو عم يصلي بصوم معناته هو صار من أهل الله وأولياء الله العارفين وهذا من أهل الدرجات العالية لمجرد أنه شفناه عم يتردد على المسجد. لابد من توفر شروط وصفات معينة حتى يبلغ تلك الدرجة. في ناس بيجوا يوم الجمعة أو في صلاة الجماعة ليقف أول صف، ثم بالبيع والشراء بيكون غشاش أو بكذب أو محتال أو بيكون عاقل والدين مثلا أو آكل ربا. ما منقول له ما تصلي، منقول له خليك عم تصلي، واظب على الصلاة، لكن اترك تلك المحرمات والآثام. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني عندهم غلو، يعني تجاوز في الوصف وفي الكلام، بيقولوا يا صايم بلا صلاة، يا معلق روحك بالهوى، انت عم تصلي وعم تصوم بس عم تعمل شيء حرام بلاك وبلا صلاتك. لا، يحافظ على الصلاة وننهاه عن المنكرات. إذا قلنا له ترك الصلاة معناته كأنك معناه تأمره بالحرام، يعني صار عم يزيد عليه الحرام والمعاصي والآثام، بل يقال له أدي الواجبات واجتنب المحرمات. كلما كنت أقرب إلى ذلك كلما كان درجتك أعلى. أن تؤدي الواجبات أي كل الواجبات، وأن تجتنب المحرمات أي كل المحرمات، هذا يكون على تقوى وصلاح. والمحرمات أنواع، يعني من المحرمات إساءة الظن، يسيء الظن بأخيه هيك من غير دليل، هيك لهوى في نفسه أو من غير تثبت، بيجي واحد بيقول له كذا كذا يصدقه، هذه بلية من البلايا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، الله يعلم الصادق منا من غير الصادق والتقي منا من غير التقي. مهما الواحد أظهر أمام الناس من التصرفات الحسنة، الله يعلم باطنه وظاهره. لذلك نحن نحض أنفسنا على الصدق والأمانة والعمل بالواجبات وترك المحرمات وعلى محاسن الأخلاق ومكارمها.
12: السؤال الأخير فضيلة الشيخ، يعني أحدهم يسأل قال لماذا يشعر بالقلق رغم توفر كثير من أسباب الراحة خاصة بهالأيام بالمقارنة مع الأيام الماضية؟ يعني في أسباب الراحة كثيرة.
13: إذا كان القلق هو شيء يتعلق بالدنيا فهو بدل على عدم القناعة التامة. إذا كان هو عايش في قلق دنيوي، يعني بنقول أنه من متوكل على الله حق التوكل، هذا خايفان على أمور الدنيا، هلأ بيأكل بكرة ما بيأكل، هلأ بيجي معاش بكرة ما بيجي معاش، هلأ هذا بيحكي عليه بكرة ما بيحكي عليه، يعني عايش بهذا الجو اللي هو متعلق بأمور دنيوية، بده فلان يرضى عليه، بده فلان يعطيه مال، بده فلان يعطيه كذا من الأمور الدنيوية. هذا بيكون ضعيف التوكل، هذا أقل ما يقال فيه. أما إذا كان القلق بتعلق بالآخرة، يعني نحن نسعى بقدر المستطاع أن نؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب ما حرم الله عز وجل، بيبقى الإنسان في نفسه المسلم مثل هاجس أنه هذه قبلت مني ولا ما قبلت، هذه الأشياء سأثاب عليها أم لا. لأن الشرع واضح، إن أنا عملت هذه الطاعات على الوجه الشرعي لابد أن أثاب، وإذا عملتها بما على حسب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الفوز في الآخرة. لكن من يضمن لي أنه أنا فعلتها على هذا الوجه؟ لذلك هذا القلق بيتعلق بأمر الآخرة، بيبقى الإنسان منا بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف بين الرجاء، لا يميل إلى هذا ميل كلي ولا إلى ذاك ميلا كليا، إنما يكون بين الخوف وبين الرجاء. إذا أطاع الله سبحانه وتعالى يرجو ثوابه، وإذا عصى ربه يخشى عقابه. هذا حال المؤمن، يبقى على هذا يكون فكره مشغول، يعني إن شاء الله سأكون في الآخرة من السعداء، سأكون في الآخرة من الفائزين، فلابد لي في الدنيا أن أسعى بالعمل الصالح، بعمل الخير، بأداء الواجبات، باجتناب المحرمات، بإعانة الملهوفين إن كنت أستطيع، بمساعدة المنكوبين وما شابه ذلك. هذا ما يسعى إليه كل واحد منا، ويسعى مقابل هذه الحسنات والطاعات أن يقبل الله تعالى منه ذلك. أما اللي هو في الدنيا هدفه أنا سأفعل كذا وكذا من الخيرات فأطلب من الناس أن يمدحوني أو أن يعظموني أو أن يبجلوني، فيطلب من الناس محمدتهم ويطلب من الناس أن يثنوا عليه، هذا لا يستحق الأجر على فعل الطاعات. هل هو هدف الشهرة، هدف المال، هدف الزعامة؟ صوروني مع هذا المسؤول أو صوروني مع هذا الزعيم أو طلعوني على اليوتيوب أو خلي الناس تمدحني وتناديني بالشيخ العلامة الكبير وإلا بزعل منكم كثير. هدفه هو الأمر الدنيوي، كيف يعني بيسعى هذا السعي الحثيث حتى يطلب من الناس رضاهم، بدي منكم ترضوا عني، بدي منكم تثنوا علي، بدي منكم تمدحوني تعظموني تعطوني هدايا وتعطوني مال تعطوني كذا وكذا من أمور الدنيا، هذا لا يستحق الأجر بالمرة على هذا الخير الذي فعله إن فعل خيرا، وإلا ذنب الرياء هو ذنب كبير عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يمكننا من فعل الطاعات على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، على الوجه الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا صفاء السريرة وصفاء المعاملة، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجنبنا الحرام ما ظهر منه وما بطن، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا.
12: بارك الله بكم فضيلة الشيخ على كل ما قدمتهم من فوائد دينية، إن شاء الله تكون لامست قلوب المستمعين الكرام، وإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتكم. لنا لقاء متجدد معكم بإذن الله.
13: إن شاء الله. بارك الله لكم وعليكم.
12: آمين وإياكم. السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو.
1: وفيكم الآن مستمعينا الكرام بهذا الموجز.

تحية لكم. تقدم حكومة ألبانيزي تشريعاً لتشديد تحصيل متأخرات نفقات الأطفال التي تقترب قيمتها من ملياري دولار، ويشمل النظام 100,000 من الوالدين ومقدمي الرعاية الذين تعرضوا للعنف الأسري أو يخشون التعرض له، ويسمح التعديل بإلزام أستراليين بدفع النفقات لأطفالهم المقيمين مع أسرهم خارج البلاد. وفي السياق قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بيلبرساك إنه سيحمي بيانات الوالد من الشريك السابق وسيسرع تحصيل المستحقات ويمنع استخدامه للتحكم بالأسر أو معاقبتها، مع تسهيل طلبات الوالدين في الخارج، كما يحول دون ديون ضريبية غير عادلة وفق تعبيرها. وقعت شركة أنثروبيك اتفاقا في أستراليا لاستخدام جزء من مركز بيانات بقيمة 32 مليار دولار يقترح إنشاؤه قرب دالبي في كوينزلاند، وسيكون المشروع الأكبر من نوعه مع استهلاك كهرباء يعادل احتياجات 1.5 مليون منزل. وتعتزم الشركة تشغيل برنامجها القائم على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي كلود من الموقع عام 2027، كما ويخضع الاتفاق لموافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي، فيما ينتظر المشروع موافقة المجلس المحلي وسط وعود بآلاف الوظائف ومخاوف من استهلاك الطاقة وآثار إنتاج الغاز. أعلن الجيش الأمريكي تدمير قاربين إيرانيين صغيرين بعدما قال إنهما حاولا الاستيلاء على مركبة بحرية مسيرة في الخليج. وفي المقابل قال طهران إن القاربين كانا للصيد وإن بحارة فقدوا وسط توتر متزايد قرب مضيق هرمز وطرق تصدير الطاقة الحيوية العالمية. أدى هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة صغيرة للركاب في إقليم شرقي أوكرانيا إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 7، كما تعرض قطار وقاطرة لهجمات منفصلة، فيما اتهمت كييف موسكو باستهداف النقل المدني ومحاولة شل الحياة اليومية والبنية التحتية الحيوية هناك. قضت محكمة مدعومة من الاتحاد الأوروبي في لاهاي بسجن رئيس كوسوفو السابق 25 عاما بعد إدانته بجرائم حرب، وشملت التهم القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي خلال حرب الاستقلال، فيما يسمح للدفاع والادعاء الطعن قانونيا في الحكم الصادر تجاهه. أخيرا استدعت الهند كبيرة الدبلوماسيين الباكستانيين بعد تصادم وحدات بحرية باكستانية مع سفينة هندية في شمال بحر العرب، وقالت نيودلهي إن الحادثة لم يحدث أضرارا كبيرة لكنها وصفته بغير المهني، ودعت إسلام أباد إلى الالتزام بالحذر والاتفاقات الثنائية لتجنب حوادث مماثلة. كان هذا كل ما لدينا أعزائي المتابعين، نشكركم على المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. معجزات سيدنا عيسى عليه السلام عديدة وكثيرة، نذكر بعضا منها إن شاء الله. قال العلماء: كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر، فبعث الله تعالى عبده موسى عليه السلام بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل

وبرسوله موسى عليه السلام. ونبي الله عيسى عليه السلام بعث في زمان يكثر فيه التباهي والتسابق في الحذق والمهارة من الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم بمعجزات لا سبيل لأحد منهم إليها، لأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى. وكانت هذه المعجزات دليلا على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى، فأن للطبائعي إبراء الأكمه الذي ولد أعمى، وكذلك الأبرص والمجذوم، ومن به مرض مزمن من دون استعمال أعشاب وعقاقير، وأن للطبيب أن يحيي الميت من قبره، وكما فعل عيسى عليه السلام. فيعلم بدلالة العقل أن عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله، وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمان الفصحاء والبلغاء في قومه العرب، حتى بلغوا في شدة المباهات بالفصاحة والبلاغة في أشعارهم، إلى أن كان المتفوق فيهم يعمل قصيدة فيعلقها في الكعبة ليجد الشهرة بين العرب، وكانوا يسمونها بالمعلقات، قصائد تعلق، لأنهم كانوا يجتمعون في مكة باسم الحج، مع أنهم كفار يعبدون الأوثان تقليدا لأجدادهم منذ أيام إسماعيل عليه السلام. فجاءهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب أنزله الله عليه، عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة من مثله في الفصاحة والبلاغة، فتحداهم، وكان في تحديه ما أخبر الله به في القرآن بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات. وهكذا كل نبي قرن الله بدعوته من المعجزات وما هو شاهد له بصدقه، تفريقا بين النبي وبين المتنبي، أي الذي يدعي النبوة. وليس القرآن هو المعجزة الوحيدة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل له من المعجزات الكثير الكثير، منها شهادة شجرة دعاها فمشت من منبتها من غير أن تنقلع إليه، وقامت بين يديه فاستشهدها فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك عند عرضه الإسلام على رجل من العرب، فطلب منه شاهدا على نبوته، فقال له: هذه الشجرة. وهذا أغرب وأعجب من إحياء الميت بعدما كان حيا قبل ذلك، ثم عاد إلى ما كان عليه بعد موته، لأن هذه الشجرة لم يسبق لها حياة تؤهلها للنطق والمعرفة بشأنه. كان هذا

0: الرجل الأعرابي في طريقه إلى قومه عندما دعاه النبي إلى خير، فقال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الأعرابي ومن يشهد لك؟ فأشار عليه الصلاة والسلام إلى شجرة كانت في بطن الوادي، فأشار إليها فجاءت تشق الأرض شقة من غير أن تنقلع من مكانها، ثم وقفت بين يدي رسول الله واستنطقها فشهدت له بالرسالة. بيان أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نبي الله عيسى المسيح عليه السلام بشر برسول آخر الزمان وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما بشر به الأنبياء السابقون من قبله، فذكروا صفاته كما ذكرت في التوراة والإنجيل، وذلك ليعرفه بنو إسرائيل ويتابعوه. ولما كان نبي الله عيسى بن مريم عليهما السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، قام عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعده في النبي العربي الأمي خاتم الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق وهو أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. يقول الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء الذين اتبعوا نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. روى البيهقي في الدلائل وغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقوله دعوة أبي إبراهيم، وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قال ما أخبر الله عنه في القرآن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فائدة: تقدم أنه من جملة وصايا عيسى المسيح عليه السلام لأتباعه أنه قال لهم إنه يأتي بعدي نبي اسمه أحمد فآمنوا به واتبعوه إذا ظهر. وكان ممن سمع وصية عيسى عليه السلام واحد من الجن المؤمنين. فهذا الجني المؤمن بلغ خبر هذه الوصية لأربعة من أهل اليمن كانوا قد خرجوا من بلادهم ونزلوا بأرض في الجزيرة العربية في ناحية من نواحي اليمن، وذلك قبل أن يظهر اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا ظهورا تاما، وكانوا قد أدركهم المبيت بالبرية في آخر الليل. فسمع أحدهم وهو الجعد بن قيس صوت هاتف، أي صوت جني من غير أن يرى شخصه، وهو يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، إذا ما وقفتم بالحطيم وزمزما محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له إنا لدينك شيعة، أي أنصار، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. فلما دخل الجعد بن قيس إلى مكة صار يبحث ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دل عليه، فلما اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم عرفه وآمن به وأسلم. سيرته عليه السلام وزهده وورعه وشيء من أوصافه ولماذا سمي بالمسيح. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام جميل الشكل والصوت، ربعة، أي ليس طويلا ولا قصيرا، معتدل القامة. آدم اللون، أي ذا سمرة خفيفة. سبط الشعر، أي شعره متسلسل ناعم. وكان من سيرته عليه السلام أنه كان زاهدا لا يبالي بنعيم الدنيا وملذاتها الفانية، بل كان قلبه متعلقا بالعمل للآخرة وبطاعة الله تعالى. وكان عليه السلام يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر، الشعر أي شعر الحيوان كشعر الجمل، كان يلبسه من غير أن ينسج، ويأكل من ورق الشجر من نحو الملوخية والهندباء من غير طبخ، وكان لا يدخر عنده شيئا ولكن ينفقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذ منزلا يأوي إليه، وإنما يبيت وينام أينما يدركه المساء. وكان عليه السلام ورعا كثير البكاء من خشية الله تعالى، متوكلا على مولاه، كثير ثقة القلب بخالقه ورازقه. فكان عليه السلام يتحرى الطعام الحلال، وقد قال بعضهم إنه كان يأكل من غزل أمه مريم عليها السلام، وقد روي عنه أنه خرج يوما على أصحابه وعليه جبة صوف وسروال صغير يستر عورته، وكان حافيا باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين من العطش، فقال لأصحابه: السلام عليكم يا بني إسرائيل، أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله، ولا عجب ولا فخر. ثم قال لهم: أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك؟ فقال: بيتي المساجد وطي الماء وإدام الجوع وسراج القمر بالليل وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباس الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلساء الزمنى والمساكين. أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء، وأنا طيب النفس غير مكترث، فمن أغنى مني وأربح. وقد كان عليه السلام شديد التوكل على الله تعالى. روى أبو داود في كتاب القدر بالإسناد عن طاووس، وكان أحد تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال: أي سيدنا عيسى، أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك؟ قال إبليس: فأوف بذروة هذا الجبل، فتردى منه إلى أسفل، فانظر هل تعيش أم لا؟ فقال عيسى: أما علمت أن الله تعالى قال: لا يجربني عبدي، فإني أفعل ما شئت. وسمي نبي الله عيسى عليه السلام بالمسيح لكثرة سياحته في الأرض، ليعلم الناس دين الله وشرعه، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقيل إنه سمي بالمسيح لأنه كان يمسح على المريض الأبرص والأعمى وغيرهما فيشفى بإذن الله تعالى ومشيئته. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.

0: side.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلاً كبيراً، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا وأن تميتنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أدخلنا الجنة من غير عذاب، إنك على كل شيء قدير. وبعد، نكمل اليوم في قراءة كتيب شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. وصلنا معكم إلى الحديث رقم 46، الحديث 46. يقول الحافظ البيهقي رحمه الله: السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة، لحديث جابر بن أبي سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن أبي داود: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. المؤمن يفرح بطاعة الله تعالى ويغتم بالسيئة، سواء حصلت منه أم من غيره. إن بلغك بأنه إنسان في الصين عصى الله تعالى، ينبغي أن تغتم. وإذا بلغك أنه في رجل بالهند مثلا أطاع الله تعالى، تفرح. فأنت تفرح لطاعة الله وتنزعج عند معصية الله تعالى، تغتم عند معصية الله تعالى. فمن باب الأولى إن حصلت منك المعصية أن تتوب إلى الله تعالى وأن تغتم لما حصل منك، وأن تتوب إلى الله تعالى مما عملت. فالإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه. شوفوا يا أحبابنا، العلماء كانوا متواضعين. سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله بيقول بأبيات من الشعر جميلة جدا، وهذه الأبيات تظهر تواضعه رضي الله عنه. بيقول الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي

الشافعي بيقول له أحب الصالحين وأنت منهم لعلي أنال بك شفاعة. كانوا متحابين، كانوا إخوة في الله رضوان الله عليهما. الحديث 47، معالجة كل ذنب بالتوبة، لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. معالجة كل ذنب بالتوبة، بالتوبة إلى الله تعالى، لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة من كل الذنوب الصغيرة والكبيرة، والتوبة لها أركان، والتوبة إما أن تكون كاملة أو ناقصة. التوبة الكاملة من كل الذنوب الكبيرة والصغيرة باستيفاء كل الأركان. أما اللي بيتوب من بعض الذنوب ومن بعض الذنوب ما بيتوب، هذه التوبة ناقصة منا كاملة. التوبة الكاملة من كل الذنوب. الله يقول توبوا إلى الله توبة نصوحة، فينبغي أن تكون التوبة مستوفية لكل الشروط. ما هي شروط التوبة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل؟ أولا الإقلاع عن المعصية، بيترك المعصية. إذا كان عم يعمل معصية كبيرة بيتركها، إذا كان عم يعمل معصية صغيرة كمان بيتركها. الإقلاع عن الذنب والندم على ما صدر منه، بيندم على اللي حصل منه لأنه عصى الله، ضيع حقا من حقوق الله، عصى الله تعالى، فيندم على ما صدر منه ويعزم على ألا يعود لمثل هذا الشيء. بحط بقلبه النية الصادقة الجازمة أنه أنا ما عاد أعمل هالمعصية، إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة. فإن كان متعلقا بحق من حقوق الله فلا بد من أدائه. شخص ما كان يصلي كسلا، فهذا حتى تكون توبته كاملة شو بيعمل؟ بده يقضي ما فاته من الصلوات. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة، كان نائما عندما دخل وقت الصلاة وخرج. إذا أنت كنت نايم واستيقظت بعد شروق الشمس، دخل وقت الصبح وخرج وأنت نائم، هل عليك من معصية؟ الجواب لا. قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط. إذا كان نايم دخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة هو نايم، ما بيكون مفرط، وما فرض عليه يربط المنبه حتى يفيق على الصبح. إن أراد ذلك فلا بأس، إذا أراد ذلك فلا بأس، لكن إن أردت شيئا مجربا فواظب على قراءة أواخر سورة الكهف قبل أن تنام. أواخر سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخر السورة. تقرأها لها الآيات من سورة الكهف قبل أن تنام، إن شاء الله تعالى تستيقظ لصلاة الصبح في وقتها. فإذا دخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة وأنت نائم ما فرطت، أنت ما فرطت بهذا العمل، منه حرام اللي حصل منك وليس واجب.

0: من عليك أن تستعمل المنبه لتستيقظ لصلاة الصبح. فمن نام عن صلاة أو نسيها، دخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة ونسي أن يصلي، هل بيكون عليه مؤاخذة؟ الجواب لا مؤاخذة عليه، لا على النائم ولا على اللي بيكون ناسي. فالنبي ماذا يقول؟ من نام عن صلاة أو نسيها، بالحالتين ما عليه مؤاخذة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. اللي بيكون ما عليه مؤاخذة واجب عليه يقضيها لها الصلاة، فكيف اللي كان متذكر أنه هو عليه صلاة ومع ذلك ما كان عم يصلي، كان تارك الصلوات عمداً، عم يدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة وهو ما عم يصلي عمداً، لأنه نايم ولا نسيان. فمثل هذا يجب عليه القضاء. إن كان اللي عنده عذر يعني لا يؤخذ به يجب عليه القضاء، فما بالك اللي ما كان عنده عذر؟ كمان اللي كان عليه قضاء زكاة، عنده مال وتوجبت عليه الزكاة، حال عليه الحول والمال بلغ نصابا وهو من بخله ما كان عم يدفع الزكاة، مرت عليه سنة وسنتين وثلاثة هو ما عم يدفع الزكاة، كمان حتى تكون توبته كاملة شو بيعمل؟ بيدفع الزكاة الواجبة عليه. وإن كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الآدميين، سب فلان مثلا أو أكل مال فلان بغير حق، حتى تكون التوبة كاملة شو بيعمل؟ بيروح بيستسمحه، بيقول له يا عمي أنا سبيتك بغير حق سامحني، أو أنا أخذت لك مالك بغير حق فخذه، بيرجع له ماله، ما بيدل هو بيستعمل ماله، ليس له هذا المال لأنه أخذه من أخو المسلم عنوة، يا بالقوة يا بطريق احتيال وخداع. ولحديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن الأغر المزني في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما، إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هنا الاستغفار يا أحبابنا الكرام يأتي على عدة معان. الاستغفار في الغالب يكون من الذنب، يسأل الله تعالى المغفرة من الذنب، لكن قد يكون الاستغفار بمعنى الدخول في الإسلام، كما أخبر الله تعالى في القرآن عن سيدنا نوح. قوم سيدنا نوح شو كانوا؟ من الكفار. قوله تعالى عن سيدنا نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما معنى فقلت استغفروا ربكم؟ أي اطلبوا من الله تعالى المغفرة بدخولكم الإسلام. فقلت استغفروا ربكم مش معناتها قولوا باللسان استغفر الله، اطلبوا من الله تعالى أن يغفر لكم بدخولكم الإسلام. كمان سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يسأل الله تعالى المغفرة لوالده، والده لسيدنا إبراهيم آزر كان مشرك. ما معنى استغفار إبراهيم عليه السلام لوالده؟ يعني سيدنا إبراهيم كان يطلب من الله تعالى لوالده الدخول في الإسلام. ما معناتها أنه كان سيدنا إبراهيم يقول له لأبو آزر قول أستغفر الله؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كان يرجو من الله تعالى لوالده أن يدخل الإسلام. لكن الله مشيئته نافذة. الله شاء أن يكون والد سيدنا إبراهيم مشرك وأن يموت على الشرك فلم يسلم. كذلك الأنبياء كما هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لا يعني ذلك أن الرسول كان يقع بذنوب كتير وهو عم يستغفر الله منها، لا، إنما الاستغفار في حق الأنبياء الرفعة في الدرجة، الرفعة في الدرجة. إني لأستغفر الله، الاستغفار في حق الأنبياء رفع درجات، ولا يعني ذلك أنه عصى الله 100 مرة وهو يستغفر من كل ذنب فعله. هذا لا يليق بالأنبياء الكرام وهم صفوة الخلق. والولد الصغير إذا استغفر الله، الولد الصغير مرادنا من كان دون البلوغ، الطفل يعني عمره 8 سنين عم بيقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يجوز له ذلك. ليس على معنى بأنه هو ارتكب معاصي ويجري عليه قلم السيئات. الولد قد يقوم بصورة المعصية لكن قلم السيئات لا يجري عليه. فإذا قال الولد بلسانه، الولد الصغير الطفل اللي هو دون البلوغ، إن قال بلسانه أستغفر الله يكون لمحو أثر قبيح، يكون لمحو أثر قبيح. فإن كان الولد وقع بصورة المعصية وكان يستغفر، فمثل هذا الأثر القبيح يمحى باستغفاره وبيكون له أجر عندما يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه في صلاة الجنازة، الصلاة على الميت، كان يدعو بدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا من جملة دعائه عليه الصلاة والسلام. الحديث 48: القرابين، جمع قربان، وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي عندما يكون الإنسان في الحج مثلا، إن كان في الحج وعمل التمتع، ما هو التمتع؟ أن يأتي بالعمرة أولا في أيام الحج، يأتي بها تامة ثم يحج، هذا اسمه تمتع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أتى بالعمرة بالأول في أيام الحج ثم بعد ذلك أتى بالحج، بيكون عمل تمتع، فما استيسر من الهدي، يعني وجب عليه أن يهدي. شو هو الهدي؟ أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء المسلمين في أرض الحرم بمكة المكرمة، ما بيطلعها برات مكة المكرمة، بيبعتها على بلدان أخرى، يوزعها على مين؟ على فقراء الحرم. فالهدي هذا اسمه هدي واجب، هدي واجب منه أضحية. إذا واحد عمل إفراد، شو هو الإفراد بالحج؟ أن يأتي بالحج تاما ثم يعتمر، هذا شو اسمه؟ إفراد. هذا لا يجب عليه أن يهدي، منه ويجب عليه الهدي هون. أما إن كان عامل تمتع أو قران، يأتي بالحج والعمرة معا، هنا يجب عليه أن يهدي، سير عليه دم واجب. قال: والأضحية، الأضحية سواء كان هو في الحج أم في غيره، يكون وقتها في يوم الأضحى والأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، أيام التشريق 10، 11، و12، و13 من ذي الحجة. بهالأربعة أيام في ضحي، هذه اسمها الأضحية. أما إذا كان في يوم من أيام السنة أحب هو يذبح خروف أو شاة، يوزع اللحم على الفقراء في بلد ما، إما في الصومال، في إندونيسيا، في بلد ما للفقراء والمساكين والمحتاجين، هذه اسمها صدقة التطوع، لا بأس في ذلك. لكن كأضحية متى يكون وقتها؟ 10، 11، 12، 13 من ذي الحجة، بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق بيخلص وقتها. والعقيقة كمان، العقيقة سنة، العقيقة تكون للذكر وللأنثى. إذا واحد إجا مولود جديد، مولود جديد ذكر أو أنثى، يسن له أي عق عنه أو عنها، بذبح خروف شاة للأنثى وشاتين للذكر، ولو ضحى عن الذكر بشاة كذلك يكون له أجر. لكن الأحسن أن يذبح عن الذكر الدش شاتين، أما عن الأنثى شاة واحدة، ويكون ذلك في اليوم السابع بعد الولادة. يسن له في اليوم السابع أن يعق عنها أو عنه، بيحلق له شعره لهذا الطفل سواء كان ذكر ولا أنثى، الحلق يكون بالموسى ما بالمكنة، بالموسى، ثم يزن هذا الشعر ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، بوزن هذا الشعر ذهبا أو فضة يتصدق على الفقراء، ويسمي المولود في هذا اليوم السابع. كمان ما تنسوا التحنيك والأذان عندما يولد هذا المولود، أول ما ينزل من بطن أمه يسمعونه الأذان الذي يتضمن شهادة التوحيد، يؤذن له مثلا والده في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى، ثم التحنيك بحنكول الولد بشيء من الحلو ويوضع في فم المولود، كمان هم بيكون تفاؤلا بحلاوة أخلاقه لهذا المولود. الحديث 48، القرابين وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، ولقد رأيته يضع رجله في صفاحهما ويسمي ويكبر عليه الصلاة والسلام، وفي رواية ولقد رأيته يذبحهما بيده. هذا من السنة، النبي يعلمنا ذلك. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

0: 2MFM Muslim Community Radio.
1: وفيكم الآن مستمعينا الكرام بهذا الموجز.

تحية لكم. تقدم حكومة ألبانيزي تشريعاً لتشديد تحصيل متأخرات نفقات الأطفال التي تقترب قيمتها من ملياري دولار، ويشمل النظام 100,000 من الوالدين ومقدمي الرعاية الذين تعرضوا للعنف الأسري أو يخشون التعرض له. ويسمح التعديل بإلزام أستراليين بدفع النفقات لأطفالهم المقيمين مع أسرهم خارج البلاد. وفي السياق قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بيلبرساك إنه سيحمي بيانات الوالد من الشريك السابق، وسيسرع تحصيل المستحقات، ويمنع استخدامه للتحكم بالأسر أو معاقبتها، مع تسهيل طلبات الوالدين في الخارج، كما يحول دون ديون ضريبية غير عادلة وفق تعبيرها. وقعت شركة أنثروبيك اتفاقاً في أستراليا لاستخدام جزء من مركز بيانات بقيمة 32 مليار دولار يقترح إنشاؤه قرب دالبي في كوينزلاند، وسيكون المشروع الأكبر من نوعه مع استهلاك كهرباء يعادل احتياجات 1.5 مليون منزل. وتعتزم الشركة تشغيل برنامجها القائم على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي كلود من الموقع عام 2027، كما ويخضع الاتفاق لموافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي، فيما ينتظر المشروع موافقة المجلس المحلي وسط وعود بآلاف الوظائف ومخاوف من استهلاك الطاقة وآثار إنتاج الغاز. أعلن الجيش الأمريكي تدمير قاربين إيرانيين صغيرين بعدما قال إنهما حاولا الاستيلاء على مركبة بحرية مسيرة في الخليج. وفي المقابل قال طهران إن القاربين كانا للصيد، وإن بحارة فقدوا وسط توتر متزايد قرب مضيق هرمز وطرق تصدير الطاقة الحيوية العالمية. أدى هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة صغيرة للركاب في إقليم شرقي أوكرانيا إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 7، كما تعرض قطار وقاطرة لهجمات منفصلة، فيما اتهمت كييف موسكو باستهداف النقل المدني ومحاولة شل الحياة اليومية والبنية التحتية الحيوية هناك. قضت محكمة مدعومة من الاتحاد الأوروبي في لاهاي بسجن رئيس كوسوفو السابق 25 عاما بعد إدانته بجرائم حرب، وشملت التهم القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي خلال حرب الاستقلال، فيما يسمح للدفاع والادعاء الطعن قانونيا في الحكم الصادر تجاهه. أخيراً استدعت الهند كبيرة الدبلوماسيين الباكستانيين بعد تصادم وحدات بحرية باكستانية مع سفينة هندية في شمال بحر العرب، وقالت نيودلهي إن الحادثة لم يحدث أضراراً كبيرة لكنها وصفته بغير المهني، ودعت إسلام أباد إلى الالتزام بالحذر والاتفاقات الثنائية لتجنب حوادث مماثلة. كان هذا كل ما لدينا أعزائي المتابعين، نشكركم على المتابعة.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنتناول اليوم إن شاء الله سورة النصر بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. شيخ فواز، إذا ممكن نبين لمستمعينا الكرام عن هذه السورة إذا هي مكية أو مدنية.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالنسبة لمكان نزول هذه السورة، سورة النصر، هي مدنية بإجماع المفسرين وهي كذلك ثلاث آيات. وبنرجع منذكر أنه شو المقصود بكلمة أنها مدنية، مكان نزولها معناته أنها نزلت في المدينة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في المدينة، بعد الهجرة، بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هلا وإن كانت هي هذه السورة نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في منى، كان في منى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بعد فتح مكة، لكن هذا كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فلذلك يقال عن هذه السورة بأنها مدنية، نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بإجماع.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سادي listeners, الشيخ فواز explained that سورة النصر is مدنياً by consensus. And he mentioned that although this surah was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whilst he was in Mina, it was revealed after the conquering of Mecca, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had migrated already to Al-Madinah when it was revealed to him. فضيلة الشيخ، لو تبدأ إن شاء الله بقراءة هذه السورة ثم نبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآيات لهذه السورة
1: إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكم شيخ. الآن إذا بنبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى، نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا هذه الآية ثم تبينوا لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة فيها.
1: قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا بدنا ننبه مستمعينا على أنه هذه الذال هي حرف لثوي، كتير مهم أن يخرج هذا الحرف من مخرجه، بيضع الإنسان طرف اللسان تحت الثنايا العليا، هذا هو مخرج الذال، لا ينبغي أن يخلط هذا الحرف بحرف الزاي، فلا يجوز أن يقال أن تقرأ هذه الكلمة إذا بالزاي، بل لابد من قراءتها على هذا النحو، إذا بالحرف اللثوي. إذا جاء عندنا هون ألف لينة، هي ألف المد، أتى بعدها همزة، الألف والهمزة كلاهما اجتمعتا في كلمة واحدة، الهمزة أتت بعد حرف المد، بيكون هذا المد مد متصل، حكمه الوجوب، بسموه أهل مصطلح التجويد، عند مصطلح علماء التجويد يسمونه مد واجب، يعني حكمه أنه واجب، بمعنى أن هذا متفق على زيادة المد فيه على المد الأصلي، متفق عليه عند القراء. هل هذا مده بين الأربع حركات والخمس حركات، بين الأربع والخمس حركات. نصر الله، بدنا ننتبه على النطق بالنون أن تكون بمرققة، لأنه هي مجاورة لحرف مفخم. يعني بعض الناس لأجل هذه المجاورة بين النون اللي هي فيها ترقيق والصاد التي هي فيها تفخيم، شو بيعملوا؟ بفخموا النون مع تفخيم الصاد. لا، لابد النون حكمها الترقيق والصاد حكمها التفخيم، فلابد من ترقيق النون وتفخيم الصاد، فتقرأ نصر الله. بعدين عندنا الصاد، الصاد فيها يعني عدة صفات ولابد من التنبه إليها. أول شيء هي من حروف الاستعلاء، حروف استعلاء، ويلزم من هذا أنها أنه فيها تفخيم. كذلك هي من حروف الإطباق، يعني يطبق الطائفة من اللسان، طائفة يعني جزء من اللسان يطبق بالحنك الأعلى. هذا شو بسموه؟ بسموه إطباق. فإذا فيها استعلاء ويتولد من ذلك التفخيم، وفيها كذلك إطباق، وفيها كذلك صفير، لأنها من حروف الصفير. حروف الصفير هي ثلاثة: الزاي والصاد والسين، فالصاد هي منها. وكذلك فيها الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فالإنسان لابد أن يأتي بهذه الصفات التي هي للصاء كما ينبغي. نصر الله، الراء هون مضمومة، حكمها التفخيم. لام لفظ الجلال الله، كذلك هون حكمه التفخيم. ليش؟ لأن ما قبله مضموم. فإذا لام لفظ الجلالة الله يفخم إذا كان ما قبله مضموم أو مفتوح، أما إذا كان ما قبله مكسور كما سيأتي معنا لاحقا بيكون اللام عندها ترقق، أما إذا كان مضموم أو مفتوح فبيكون حكمها التفخيم. والفتح، عندنا هون التاء هي من حروف الهمس، فحثه شخص سكت، فلابد من كمان أن يخرج مع الحرف شيء من الهواء، من النفس، يعني جريان النفس، هذا معناه الهمس، أن يجري النفس مع الحرف. ثم عندنا كذلك الحاء بآخر الكلمة، كذلك من حروف فحثه شخص سكت، كذلك هي من حروف الهمس، فلا بد من جريان النفس عند النطق بالحاء. فإذا عندنا التاء وعندنا الحاء، كلاهما مهموس في هذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: بارك الله فيك. So dear listeners, there was a lot of rules of tajweed in this first verse. I will do my very best to explain those rules in English, inshallah. So the Sheikh started by saying in the first word, either the harf dhal is a harf lathawi, so you must be careful not to pronounce it as a zay. You must always, with the correct pronunciation of the letters, ensure that you are not mistaking those letters for another letter, so because sometimes it may change the meaning. Then the Sheikh explained in the second word, ja'a, over here we have a mad muttasil, and he said that over here it's mad wajib, so it's either four or five harakat. And then the following word, nasru, we have first of all the noon, it's muraqqaqa, not mufakhama. And sometimes the Sheikh warned of a mistake that some beginners might make by applying tafkhim to the noon, because the following letter, the sod, you must apply tafkhim to it. So be careful, make sure that the noon is muraqqaqa, so that you pronounce it as nasru. And then the sod, the Sheikh explained that it's min huruf al-ista'la, and also it's min huruf al-hams, because it's one of the letters within the grouped letters, fahathahu shakhsun sakat. And then we have the ra, which has a dhamma on it, so this ra, you must apply emphasis, you must apply tafkhim to it as well. And the following word, lafzul jalala, over here, the lam in lafzul jalala, because the letter that preceded it had a dhamma on it, that means we must apply emphasis, tafkhim, to this lam. So we say, Nasrullahi. Separate, for example, if we were to have a kasr before it and we apply tarqiq to it, like lillahi. So there's the differentiation between the tafkhim and the tarqiq for harf al-lam fi lafz al-jalala Allah. And afterwards, we have the last word, al-fath, over here. The ta, again, is also from huruf al-hams, also the ha. And the Sheikh mentioned that when we have these huruf al-hams appear in front of us when we're reciting, it's as if our breath follows a little bit after we pronounce that letter. And that's, subhanAllah, a specific attribute for these huruf al-hams. So it's it follows it along. It follows along with the pronunciation for that letter. Barakallahu fiq fadilat al-shaykh. لو نبين معنى هذه الآية وأكيد أهمية سبحان الله هذه الصورة عندما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: القرطبي رحمه الله ذكر في كتابه التفسير يعني. تسمى هذه السورة سورة التوديع.
0: نعم.
1: هذه السورة تسمى سورة التوديع، وذكر أنها آخر آية، آخر سورة، يعني كسورة كاملة، آخر سورة نزلت جميعا كما قاله ابن عباس، وهذا الكلام موجود في صحيح مسلم. وأما آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما نقله البخاري وغيره عن ابن عباس هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا آخر سورة كاملة نزلت على الرسول هي سورة النصر، أما آخر آية نزلت على رسول الله هي هذه الآية التي ذكرناها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
0: So dear listeners, the Sheikh was explaining the importance of this particular surah, that the scholars, among the scholars Al-Qurtubi, he said, as well as others, that this is called the farewell surah, subhanAllah. يعني the farewell surah for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Ibn Abbas mentioned that it is the last surah that was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as is reported in Sahih Muslim and Ibn Umar. And then Al-Bukhari and others also related from the root of Ibn Abbas that the last ayah that was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam was ayah number 281 of Surah Al-Baqarah, which means and guard yourselves with God-fearingness in preparation for a day, in preparation for a day in which you shall be returned to life by Allah. Then every soul shall be paid back in full what it has earned, and they shall not encounter injustice.
1: قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. قال العلماء النصر معناه العون، النصر معناه العون، يعني إذا جاء العون من الله عز وجل. وأما الفتح يعني إذا جاء نصر الله وإذا كذلك جاء الفتح، المراد بذلك فتح مكة كما قال ذلك مجاهد.
0: And the Sheikh also explained that the scholars mentioned the word Nasr in the first verse means the support, the help, that is the help of Allah Azza wa Jal. And then Al-Fatah over here, the opening, is referring to the conquering of Mecca. And this was mentioned by Mujahid among other scholars as well. بارك الله فيك فضيلة الشيخ
1: و... آمين.
0: والآن إن شاء الله ننتقل إلى الآية الثانية، تفضلوا فضيلة الشيخ.
1: الله سبحانه وتعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت، الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، ومنذكر المستمعين على أن الراء إن كانت مضمومة أو كانت مفتوحة بتكون حكمها التفخيم، أما إذا كانت مكسورة بيكون حكمها الترقيق. فهون جاءت مفتوحة فحكمها التفخيم. ورأيت، في عنا هون الياء ساكنة، ما قبلها مفتوح ورأيت الناس، فهنا الياء هي حرف لين، وهذا الواقع اللي هون بسموه مد لين يعني. ورأيت الناس، النون هون نون مشددة، النون المشددة تغن دائما كما قال بعض أهل العلم، قالوا وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. فإذا النون المشددة بيكون الغنة فيها يعني الغنة تظهر فيها مطلقا، يعني سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة مع الوقف، في آخر الكلمة مع متابعة القراءة يعني مع الوصل، لابد من أن غنة النون المشددة وكذلك البيم المشددة. ورأيت الناس يدخلون، هون الدال ساكنة وهي من حروف قطب جد، فلابد من إظهار القلقلة، لكنها ليست القلقلة هنا ليست بقوتها إذا كانت في آخر الكلمة عند الوقف. يدخلون في دين الله أفواجا، هون اللام لفظ الجلالة الله لابد أن يكون مرققا لأن ما قبله مكسور. في دين الله، ليس في دين الله بل في دين الله أفواجا. أفواجا الفاء هون من حروف فحثه شخص سكت، فإذا لابد فيها من الهمس، والهمس معناه كما ذكرنا جريان النفس مع النطق بالحرف. أفواجا هون في عندي مد، ومد مقداره حركتين، هذا بيدخل يعني تحت المد الطبيعي، لكن اسمه مد العوض، مد العوض لأنه عوض عن التنوين بالألف. أفواجا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سادي listeners, in the second verse, the rules of tajweed that apply in the second verse are as follows. The first word, وَرَأَيْتَ, we have over here ra with a fatha on it, so that means we must apply emphasis, tafkhim, and then on the ya we have a sukun, and before a fatha, so over here we have harfulin, and Sheikh also said that you may also refer to it as maddulin according to the scholars. And then the second word in this verse, الناس, we have نون مشددة, so we must apply the غنة over here. And in the third word, we have دال with سكون on it, so we have قلقلة over here. And because it's within the word, then we apply some قلقلة to it. It's not, for instance, when it's at the end of the word. And then في دين الله, we have over here for لفظ الجلالة الله, before it, we have a كسر. So subhanAllah, in the first verse, before Lafdul Jalala for the lamb, we had a dhamm, so it had to be mufakhama. Over here, before the lamb for Lafdul Jalala, before Lafdul Jalala, we have a kasr, so the lamb for Lafdul Jalala over here, we apply tarqiq. And then we have for the word afwaja, the fa is from haruf al-hams. So again, with haruf al-hams, the rule that applies is that your breath goes along with the pronunciation of this letter. And then with the end of the word afwaja, over here we have an alif, and the reason why the alif is pronounced is because we're stopping on this verse, and the tanween is not mentioned. So over here the Sheikh said that it is called mad iwad. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو نبين معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
1: الله تعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هلأ شو المراد بقوله أفواجا؟ معناته جماعات كثيرة، فوجا بعد فوج، بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين. الحافظ ابن الجوزي في تفسيره عن الحسن رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل، أجارهم حفظهم الله تعالى من أصحاب الفيل، قالوا قال العرب فليس لكم به يدان، يعني فليس لكم بمحمد يدان، أي ليس لكم به طاقة، فدخلوا في دين الله أفواجا، يعني كما ذكرنا جماعات ليس واحدا واحدا أو اثنين اثنين، يعني صاروا يدخلون القبيلة والقبيلة، العشيرة والعشيرة في دين الله أفواجا، صاروا يدخلون فوجا بعد فوج بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين.
0: سبحان الله. So the listeners, the explanation for the second verse is as follows, that after the opening of Mecca, the people started embracing Islam in large groups, one batch after the other. And prior to that, subhanAllah, people used to embrace the religion one or two at a time. So this was something extravagant at the time, where they were embracing Islam in large groups, in batches, as opposed to one at a time or two at a time. And Al-Hafidh ibn al-Jawzi related in his interpretation that Al-Hassan said that when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam opened Mecca, the Arabs said, "Should Muhammad be victorious over the people of the sacred territory, whom Allah Azza wa Jal protected from the people of the elephant, then know that you have no power to stand up to him." So they embraced Islam in large batches, one after the other. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Fadilta Shaykh.
1: كمان أنه ذكر بعض الحفاظ مثل الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان الحكمة يمانية وهو عند البخاري ومسلم وهم الذين أنزل الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
0: So the listeners, Sheikh also explained as part of the explanation for the second verse of this surah that Imam Ahmad narrated that Abu Huraira, may Allah subhanahu wa ta'ala raise his rank, said, when Surah An-Nasr was revealed, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the people of Yemen have come to you, and they are more gentle and soft-hearted. Surely the people of Yemen have faith and wisdom. And Imam al-Bukhari and Muslim mentioned that Ayah 54 of Surah Al-Ma'idah was in reference to such people. And this Ayah means, then know that Allah will bring forth a people who are highly accepted by Him, and they will love Allah a great deal. Moreover, they will be known of being humble towards the believers, powerful against the disbelievers, and they strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic. That is the grace of Allah bestowed upon whomever Allah willed, and Allah is all-knowing. Barakallahu fiqh fadilta shaykh. لو بننتقل لآخر آية من هذه السورة ونبين أحكام التجويد لمستمعينا الكرام.
1: الله سبحانه وتعالى يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى فسبح بحمد ربك، فسبح يعني بدنا أمر الكسرة عند الباء لابد من إخلاصها، يعني أن يخلص الإنسان الكسرة، كسرة الباء عند النطق بها، فما بيمشي الحال يقول فسبح، فسبح يعني بباء بين بكسرة بين الكسرة الخالصة والفتحة، لا بده يكسرها مظبوط فيقول فسبح، فسبح لأنه باء مكسورة بتكون هيك تنطق بي، الباء المكسورة تنطق بي، فسبح بحمدي ربك بحمدي، والحاء هون فسبح بيكون فيها همس لأنه من حروف فحثه شخص سكت، بحمدي ربك واستغفره، واستغفر هون الراء حكمها الترقيق، السبب أنها أول شيء ساكنة مكسور ما قبلها، عم نحكي عن راء ساكنة، مكسور ما قبلها لم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء.

0: كما ذكرنا سابقا النون المشددة تغن دائما، يعني سواء كانت في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، في آخر الكلمة مع الوقف، في آخر الكلمة مع الوصل، لا بد من إظهار الغنة فيها. والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتان. إنه عندنا هون الهاء هيدي بسموها مد الصلة، حتى يعني يتبين لنا ما هو مد الصلة. عادة بيحطوا علامة، ففي حال أنه الهاء إذا كانت مضمومة وفيها مد صلة، لما بنقول الهاء هون يعني هاء الضمير، يعني هاء التي هي زائدة على الكلمة. فإذا هاء الضمير هون إذا كانت مضمومة بيحطوا علامة تحتها ليدل على أن هناك مد صلة. ما كل مرة بيكون عندنا هاء ضمير بيكون في مد صلة، أحيانا بيكون عندنا هاء ضمير فيه مد صلة، وأحيانا بيكون عندنا هاء ضمير ما بيكون فيه مد صلة. هلا بيحطوا علامة حتى يسهلوا على الذي يقرأ. فمنها أنه إذا كانت هاء الضمير إذا كانت مضمومة وكانت فيها مد الصلة بيحطوا تحتها واو صغيرة. هذا يدل على أنه هون عندنا مد الصلة، وبتكون هون بهالموضع الذي نحن فيه صلة صغرى. ليش بسموها صلة صغرى؟ لأنه لم يأتي بعدها همزة، لأنه هذه مد الصلة هي ملحقة بالمنفصل. فإذا كان الإنسان كيف المنفصل، يعني بيكون عندنا حرف مد يأتي بعده همزة، كمان هون هيدي فيها مد، هذا مد الصلة فيه مد، إذا كان أتى بعده همزة بيكون يلحق بشو؟ بالمد المنفصل. لكن هون لم يأتي بعدها همزة، فهون بسموها صلة صغرى، يعني فيها مد لكن مد طبيعي. هلأ شو هون كيف ليش بيكون عندنا مد طبيعي؟ لأنه ما قبلها متحرك. شيء متحرك يعني ليس ساكنا، ما بعدها متحرك يعني كمان ليس ساكنا. إذا نطلع على الهاء، الهاء مضمومة، شو في قبلها؟ نون مشددة، والنون المشددة يعني آخر شيء تلفظه بالنون المشددة هي النون المفتوحة. ما بعدها في حرف الكاف، شو على فتحة، فإذا هو غير ساكن. ما قبلها غير ساكن يعني ما قبلها الضمير غير ساكن، ما بعدها غير ساكن يعني ما قبلها متحرك، ما بعدها متحرك بيكون هون عندنا مد الصلة، ومثل ما ذكرنا صلة صغرى. كان توابا، توابا هون عندنا مد العوض، يعني عوض عن التنوين بالألف. فإذا الإنسان لابد أن يقف بالمد ومد حركتين فقط، توابا. نعم. هلأ في أمر آخر موجود على كلمة واستغفره، واستغفره موجود حرف جيم. بعض الناس قد يتساءل ليش حرف الجيم فوق كلمة فاستغفر؟ هذا متعلق بعلامات الوقف والوصل، فهيدي من علامات الوقف يعني، وهيدي الجيم مأخوذة من كلمة جائز. فإذا هون عنا الوقف جائز، معناته الذي يقرأ هو له الخيار بأنه أن يكمل بالقراءة ولا يقف على كلمة واستغفر، وله كذلك أن يختار أن يقف على كلمة واستغفر. فإذا هون شو عنا؟ الوقف جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الشيخ أنا وعم تابع معك الآت على آخر كلمة من هذه السورة، توابة على الباء في ميم صغيرة. هلا سبحان الله أنت ذكرت شيخ أنه هون في مد عوض، بس لأن وقفنا بنعوض التنوين بالألف. بس هون في هالحركة هالحرف الصغير الميم الموجودة على الباء. شو معناته إذا ممكن تبين لمستمعين الكرام؟
0: هون في حال الوصل، إن أردت أن تصل هذه السورة بما بعدها شو بيكون عنا؟ ما بيكون عنا بقى مد العوض، بيكون لابد أن تأتي بالتنوين، لأنه الأصل هذه الكلمة فيها تنوين، يعني تنتهي بالتنوين. فلم إذا أردت أن تصلها بما بعدها بيصير عندك تنوين. شو الحرف الذي يأتي بعده؟ يأتي بعده البسملة.
1: نعم.
0: حتى قبل أن تبدأ بسورة المسد، فبتقول مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
0: الطعم
2: الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل برجاوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم راشد محمود برجاوي رحمه الله، والده الحاج محمود برجاوي، والدته الحاجة نجاح برجاوي، إخوته الحاج محمد برجاوي، خديجة برجاوي، أرملة فاروق الغلايين رحمه الله، مي وبات والحاجة سمر برجاوي، أعمامه الحاج عبد السلام مصطفى والحاج سمير برجاوي رحمه الله، أخواله المرحومان بإذن الله جميل ومحي الدين برجاوي. تقبل التعازي لليوم الثالث اليوم بعد صلاة المغرب للرجال والنساء على العنوان 27 هارولد ستريت ماونت لويس. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. معنى هذا الحديث أن أفضل هذه الأمة قرنه، أي المئة الأولى ابتداء من الهجرة، ثم الذين يلونهم أي قرن التابعين، ثم الذين يلونهم أي قرن أتباع التابعين. أفضل هذه الأمة من كانوا في هذه المئات الثلاث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب، أي الكذب على الله وعلى رسول الله. وفي هذا الحديث أيضا النهي عن الخلوة، عن خلوة رجل واحد بامرأة واحدة غير محرم له. وفيه أن الشيطان إذا صارت هذه الخلوة يقوى اهتمامه بالفتنة. القرن الأول هو قرن الصحابة. في أيام الصحابة ما كان إلا مذهب واحد، وهو ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ظهرت المعتزلة بعد سيدنا علي، عقيدتهم فاسدة، يقولون الإنسان هو يخلق أفعاله، خالفوا القرآن. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الأعمال شيء والأجسام شيء، الله هو يخلق أعمالنا وأجسامنا، لا خالق سواه، هذا هو الحق. أولئك حرفوا وقالوا: الله أعطانا قدرة فنحن نخلق أعمالنا، أي نحن نخرجها من العدم إلى الوجود، هذا معنى كلامهم. وهؤلاء مشركون، أشركوا بالله، يقولون الله لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، يقولون لأن الشيء الذي يرى لا بد أن يكون في جهة. أهل السنة والجماعة يقولون الله يرى لا كما يرى المخلوق، لا عن مقابلة ولا في جهة من الجهات ولا في مكان. والمعتزلة ينكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا حديث صحيح، ومعناه أن المؤمنين وهم في الجنة يرون الله وهو موجود بلا مكان، ولا يشكون أن الذي رأوه هو الله، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر لا يشك أن هذا هو القمر. سوء الفهم بهؤلاء لبعض آيات القرآن أهلكهم، كما أهلك كثيرا من الناس. المشبهة مشبهة العصر من سوء فهمهم لبعض آيات القرآن كفروا واعتقدوا في الله ما لا يجوز. قالوا قوله الرحمن على العرش استوى معناه جلس على العرش، وهذا تشبيه لله بخلقه. قالوا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب معناه الله يسكن في جهة فوق، وهذا تشبيه لله بخلقه، الملائكة يسكنون في جهة فوق. قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه الله قاهر العرش ومسيطر عليه وحافظه من الهوي من أعلى إلى أسفل. هو القرآن الله أنزله ليسعد به بعض العباد وليهلك به بعض العباد، كما قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. من فهمه على وجهه سعد ونجا، وأما من فهمه على غير وجهه هلك وضل. ليس كل القرآن يهتدي به كل الخلق، بعض الخلق يهتدون به وبعض الخلق يضلون به. الله تعالى مستغن عن كل شيء، لا ينتفع بطاعات الطائعين ولا ينضر بكفر الكافرين وعصيان العاصين، وله حكمة في ذلك. لا يقال لما لم يجعل كل الخلق هادين مهديين، لا يقال. لأجل ذلك يجب الاهتمام بعلم أهل السنة،
اعتقاد أن الله ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا كالهواء والريح والروح، لا يحل في جهة من الجهات، موجود بلا مكان ولا جهة، كما كان الله تعالى موجودا بلا مكان بلا جهة قبل أن يخلق الأماكن والجهات، هو سبحانه موجود بلا مكان ولا جهة، وهو لا خالق إلا هو، هو يخلق الأجسام ويخلق الأعمال. يجب أن نؤمن بأن الله يرى في الآخرة بلا كيف، لا يرى في مقابلة ولا في جهة من الجهات، لا يرى في جهة تحت أو فوق أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، من غير مسافة بينه وبين المؤمنين، لأن كل شيء له مسافة، له حد، أي له كمية، له حجم، يكون حجما يرى الله سبحانه وتعالى بلا مسافة، لا مسافة قريبة ولا مسافة بعيدة. الآن لا نستطيع أن نتصور تلك الرؤية، ولكن الله في الآخرة يريهم ذاته بلا كيفية. هؤلاء المعتزلة يعتقدون كما نحن نعتقد أن الله موجود بلا مكان، لكنهم غلطوا، قالوا كيف يرى؟ الشيء الذي يرى لا بد أن يكون في جهة. نحن نقول يرى بلا جهة ولا كيف، لا كما يرى المخلوق. الله قادر على كل شيء، يري ذاته عباده المؤمنين من غير أن يكون في مكان أو جهة أو مقابلة أو مدابرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة الحق حتى الممات، وأن يكرمنا في حياتنا وعند الوفاة وبعد الممات برؤية سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.

0: روى ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وهذا الحديث دليل على عود الروح إلى الجسد في القبر.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل برجاوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم راشد محمود برجاوي رحمه الله، والده الحاج محمود برجاوي، والدته الحاجة نجاح برجاوي، إخوته الحاج محمد برجاوي، خديجة برجاوي، أرملة فاروق الغلايين رحمه الله، مي وبات والحاجة سمر برجاوي، أعمامه الحاج عبد السلام مصطفى والحاج سمير برجاوي رحمه الله، أخواله المرحومان بإذن الله جميل ومحي الدين برجاوي. تقبل التعازي لليوم الثالث اليوم بعد صلاة المغرب للرجال والنساء على العنوان 27 هارولد ستريت ماونت لويس. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

92 MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى 2 MFM وأقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء.

تستعد حكومة ألبانيزي لإعلان حملة موسعة ضد الهجرة غير النظامية تشمل زيادة العمليات الميدانية لقوات الحدود الأسترالية وتعقب المقيمين بعد انتهاء تأشيراتهم. ويعلن وزير الهجرة توني بيرك الإجراءات في نادي الصحافة الوطني بكامبرا على أن تطبق عبر لوائح تنظيمية بعد تعثر التوافق التشريعي. ولن تشمل المرحلة الحالية سحب ما يعرف بحقوق العمل من أصحاب طلبات الحماية المرفوضة. وفي المقابل أكدت الحكومة استمرار استقبال 20,000 لاجئ سنويا مع السعي لخفض صافي الهجرة من 300,000 إلى 225,000. كشفت دراسة أسترالية أن عدد السكان الأصليين قبل الاستعمار بلغ نحو 2,220,000، أي أكثر بكثير من التقديرات السابقة. وقدرت الدراسة وفاة 2,060,000 بسبب الأمراض والمجازر والعنف والتهجير واضطراب أنماط الحياة بعد وصول الأوروبيين عام 1788. وبعد 70 عاما لم يبقى سوى 7% من عددهم السابق. واستند الباحثون إلى نماذج حاسوبية وأدلة أثرية ووراثية، متوقعين أن لا يستعيد عدد السكان مستواه السابق قبل عام 2047 إذا استمرت معدلات النمو الحالية. لقي 67 شخصا حتفهم في انهيار منجم ذهب تقليدي بولاية غرب كردفان السودانية، فيما لا يزال آخرون مفقودين. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب غياب المعدات لإزالة الأنقاض من أعماق كبيرة وسط توقعات رسمية بارتفاع حصيلة الضحايا المعلنة. أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تشمل منع مسؤولين من جنوب أفريقيا من السفر بدعوى مسؤولياتهم عن سياسات تمييزية ونزع الأراضي. ورفضت بريتوريا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس وسط خلافات متصاعدة مع واشنطن بشأن السياسات الداخلية والمواقف الدولية للبلاد. وأيضا أمريكيان، قررت واشنطن تحويل 52 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لدول أوروبية وشرق أوسطية إلى بنما وبيرو والإكوادور وكولومبيا. وقالت الإدارة الأمريكية إن الخطوة تدعم مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية وتعزز أمن قناة بنما وتحد من النفوذ الصيني. أخيرا، تستعد مصر لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 2000 ميجاوات وأول مصنع محلي لتوربينات الرياح بالتعاون مع شركة صينية. ويهدف المشروع إلى دعم الصناعة المحلية ونقل التقنية وتقليل الواردات، مع خطط لربطه بالشبكة الوطنية خلال 23 شهرا وفتح أسواق جديدة للتصدير. أعزائي المتابعين، كان هذا كل ما لدينا من أخبار لهذه الساعة. إلى اللقاء.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: مولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أتويمة بن سبونزا.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
2: أتويم FM سبونسر.

0: الله the exalted said, هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. سورة الأعراف آية 189 means, Allah created you from one person, Prophet Adam, and created his wife Hawa from him.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم

ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا اليوم أحب أن أقرأ عليكم من هذه المجلة. بين يدي مجلة يقال لها مجلة الأزهر، يقال لها مجلة الأزهر. هذه المجلة دينية، علمية، خلقية، تاريخية، تصدرها مشيخة الأزهر. مشيخة الأزهر يعني مشايخ الأزهر، علماء الأزهر، في سنة 1357 للهجرة، 1357 هجرية، يعني من 63 سنة، من 63 سنة. هذه المجلة، مجلة الأزهر، فيها في تفسير سورة الأعلى، المجلة الجزء الأول المجلد التاسع، في الصحيفة 16، مشايخ الأزهر يقولون في هذه المجلة: والأعلى

0: تعالى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. مشايخ الأزهر في هذه المجلة يذكرون في تفسير سورة الأعلى أن الأعلى من صفة الله سبحانه وتعالى، والمراد بذلك العلو بالقهر والاقتدار، ليس علو المكان والجهة، لأن الله منزه عن المكان والجهة. وفي الصحيفة التي بعدها 17 قال مشايخ الأزهر: واعلم أن السلف قائلون باستحالة العلو المكاني عليه تعالى. السلف الصالح كلهم متفقون على أنه يستحيل على الله العلو المكاني بالجهة، هذا لا يجوز على الله، هذا كلام علماء الأزهر وهو نفيس. خلافا، أنا أكمل ما مذكور ومكتوب، خلافا لبعض الجهلة الذين يتخبطون خبط عشواء في هذا المقام. علماء ومشايخ الأزهر يردون على هؤلاء الجهال الذين ينسبون إلى الله الجهة والمكان، ثم قال العلماء: فإن السلف والخلف متفقان على التنزيه. السلف والخلف متفقان على تنزيه الله عن الجهة والمكان. هذه فائدة مهمة ينبغي أن تكون بحوزة كل واحد منا. علماء الأزهر في هذه المجلة من 63 سنة يذكرون العقيدة الصحيحة ويعلمونها للناس ويكررونها ويذكرونها، لتعرف أنك إذا أردت أن تنشر ما أنت عليه من الحق فأنت لست وحدك تعتقد الحق، فالحق في العقيدة يعتقده الجمهور، جمهور أمة سيدنا محمد عليه السلام، والأزهر على ذلك. أنت ما أتيت بشيء جديد، لما نحن نعلم الناس عقيدة أهل السنة الله موجود بلا مكان، هذا ليس شيئا جديدا. علماء الأزهر من 63 سنة ذكروها وما زالوا يذكرون مثل هذا في كتب العقيدة. ثم يقولون في آخر هذا المقال: وهذا إجماع من السلف والخلف. ثم قالوا: وقد نرى من المفيد للجمهور أن نطيل في هذه المقامات ونكرر تلك البيانات. عم يذكر مشايخ الأزهر أنه مهم جدا ومفيد جدا للناس أن نذكر لهم هذا البيان في العقيدة ونكرر عليهم ذلك. ثم قالوا: ولا بأس، والمقام مقام إطناب وتصحيح العقيدة بتخليصها من شوائب الأوهام يحتاج إلى كثرة تذكير ومزيد تكرير. شوف العبارات الدقيقة، لذلك يكرر علماء الأزهر مثل هذا، ونحن على أثر الصالحين إن شاء الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما موضوع درسنا اليوم فعن معاصي البطن، المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على البطن. فقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، رواه البيهقي. والبطن هو أول ما ينتن من الإنسان في قبره، فلا بد أن يهتم الإنسان العاقل بما يدخله إلى بطنه، وأن لا يكون إلا حلالا. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا من المحرمات وهو أنواع كثيرة، وعده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة السبع الموبقات المهلكات، فهو من معاصي البطن، وأشده إثما ربا القرض. ربا القرض، ما هو ربا القرض؟ هو أن يقرض إنسان إنسانا مالا، مثلا أقرضه $1,000، قال له أقرضك $1,000 على أن ترجعها لي $1,100، هذا ما اسمه ربا القرض، وهذا حرام وذنب من الكبائر، ومن وقع في مثل هذه المعاملة المحرمة فليعلم أن المال الذي قبضه ما دخل في ملكه، فلا يجوز له أن ينتفع به انتفاعا، سواء بإدخال الأكل إلى البطن أو انتفاعا من نحو اللبس أو غير ذلك من الانتفاعات، لا يجوز له، لأن المال ما دخل في ملكه هذا ذنب كبير. فقد ورد في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وفي رواية وشاهده، معناه هؤلاء الذين يكتبون عقود الربا، إن كتبوا بأجرة أو من غير أجرة وقعوا في هذا الذنب الكبير. والشهود إن كان واحدا أو أكثر، إن شهدوا على عقد الربا بأجرة أو بغير أجرة فقد شملهم هذا الحديث ودخلوا فيما حرم الله والعياذ بالله تعالى. بعض الناس اليوم يقدمون على القرض بالربا لتوسيع تجاراتهم، لشراء بيوت لهم، لشراء سيارات لهم ونحو ذلك، فالقرض بالربا محرم لا يجوز في الإسلام. اليوم في بعض من يدعي المشيخة بيقول اقترض بالربا بس لأول بيت، البيت الثاني لا، البيت الأول معلش. بآرائهم يفتون، ليس لهم دليل لا من كتاب الله ولا من سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبسبب هذه الفتوى الباطلة التي لا يحبها الله، أقدم كثير من الناس الذين لا فقه لهم في الدين على القرض بالربا والعياذ بالله تعالى. هذه الفتوى أوقعت كثيرا من الناس في الفساد بسبب هذه الفتوى الفاسدة. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى أيضا على البطن أكل المكس، من جملة ما حرم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس الجهال يؤخذ منهم المكس رغما عنهم، فيقولون نحن ماذا نفعل، أخذوا عنا هذا بغير رضانا، إذن نعتبره زكاة. هذا لا يجوز، لا يقوم مقام الزكاة. وإن أفتى بهذا ابن تيمية الحراني ففتواه تخالف الدين، ففتواه تخالف الدين، وما أكثر الفتاوى منه التي تخالف دين الله. ومن المعاصي، معاصي البطن، الغصب. ما هو الغصب؟ الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة بغير حق. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة، معتمدا على القوة أخذ مال غيره ظلما عدوانا بالقوة، رغما عن ذاك أخذ منه هذا المال، أخذ حق ذاك، هذا يقال له غصب، هذا أيضا حرام ولا يجوز. ومن معاصي البطن السرقة، أن يدخل إلى جوفه وأن ينتفع من مال مسروق، هذا حرام لا يجوز. ما هو تعريف السرقة؟ هي أخذ المال خفية، ليس معتمدا على القوة وليس جهرا بالخفاء، يأخذ مال غيره بغير رضاه ظلما معتمدا على الخفية ليس جهرا وليس اعتماد على القوة، هذا يقال له سرقة. أخذ من حرز المثل. ما معنى من حرز المثل؟ من المكان الذي يحفظ به الشيء عادة. المجوهرات تحفظ في مكان في خزانة ويقفل عليها، لا توضع على الطاولة. انتبهنا؟ هذا تعريف السرقة، أخذ المال خفية من حرز مثله، وهذا ذنب من الكبائر. ولو أخذ الإنسان مالا لغيره بغير رضاه ظلما معتمدا على الخفاء ليس معتمدا على القوة وليس من حرز مثله فهو حرام أيضا وهو سرقة. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى أكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع. كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع هذا حرام أن تنتفع به، من أكل ولبس ونحو ذلك، هذا لا يجوز. هذا لوحده يحتاج إلى شروح عديدة لأن بابه واسع، وقد مر في باب المعاملات في البيع والشراء ونحو ذلك. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري من حديث خولة الأنصارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل اليوم من كثير من الناس يتخوضون في مال الله، يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وما أبشع قول بعض الماجنين السفهاء: السارق من السارق كالوارث من أبيه. كلام ضلال مبين. بعض الماجنين بعض السفهاء يقولون السارق من السارق كالوارث من أبيه، يقولون والعياذ بالله، إذا واحد سرق شيئا السارق الأول عليه معصية، أما إذا جاء شخص ثالث سرق من السارق يقولون هذا معلش معلش ذنب، هذا كالوارث من أبيه، كالذي يرث مالا من أبيه، أليس الوارث من أبيه ما عليه شيء؟ هذا يقولون السارق من السارق الذي يسرق ممن سرق هذا معلش هذا ليس بأسا. هذا الكلام كفر وضلال، هذا الكلام كفر وضلال، لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة أنه حرام. معلوم بين العلماء والعامة من المسلمين أن الذي يسرق المال الأول حرام، والذي يسرق من السارق أيضا هو حرام، ومعلوم من الدين بالضرورة أنه لا بد أن يستسمح ويرجع المال إلى الأول. كذلك من القول البشع الشنيع ما قاله بعض الجهال: لا يتجاوز الحرام ذمتين. يقولون لا يتجاوز الحرام ذمتين، مرادهم مثل المراد الأول لكن بلفظ آخر. يقولون الحرام لا يتعدى إلى ذمتين، الذي سرق أول مرة، الذي غصب مالا أول مرة، هذا الذي ارتكب الحرام. الثاني الذي أخذ منه الحرام مع أنه يعلم، انتبه، مع أنه يعلم أنه حرام، يقول هؤلاء الجهال هذا الحرام لا يتعدى إلى الثاني، اقتصر على الأول ولم يتعدى إلى الثاني، وهذا والعياذ بالله ردة، تكذيب لما علم من الدين بالضرورة أنه حرام. إنما الذي هو مذكور عند الفقهاء، شو اللي مذكور في كتب الفقهاء من العلماء من المذاهب الأربعة؟ مقرر أن المال الحرام إذا لم يعرف أصحابه إلى أن أويس من معرفة أصحابه، المال المتجمع من عدة مصادر، من مصادر خبيثة وغيرها متعدد، اجتمع مال متعدد من عدة مصادر لم يعرف صاحب هذا المال بعينه، وأيس، وصلوا إلى حالة اليأس، ما عاد نعرف من هو صاحب هذا المال. هذا المال المتجمع من عدة مصادر، ماذا يقال له في الدين وكيف يتصرف به في الإسلام؟ هل يقال احرقوه، اتلفوه واحرقوه؟ لا، له حكم في الدين. علماء الدين جزاهم الله عنا خيرا ما أغفلوا مثل هذه المسألة، ذكروها وسطروها في كتبهم لتنشر ولتعلم للناس. ماذا قالوا؟ هذا المال يقال له مال ضائع، يقال له مال عام اجتمع من عدة مصادر ما عرفنا من أصحابه. هذا حكمه أنه يصرف للمصالح الإسلامية، حكمه أنه يصرف للمصالح الإسلامية، لبناء مسجد، لبناء مصلى، يعطى للفقراء ونحو ذلك مما هو يعد من المصالح الإسلامية. ولا يجوز للمكتفي أن يأخذ من هذا المال لنفسه، لا يجوز للمكتفي اللي هو ميسور حاجات الضرورية تكفيه، لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال لنفسه. فقبل أن تقدم على جلب مال اسأل: هذا المال جاءني من طريقة يحبها الله أم لا يحبها الله؟ من طريق أحله الشرع أم من طريق حرمه الشرع؟ فلا بد من الانتباه. وبالمناسبة نذكر أمرا أيضا هو مهم بيانه للناس، وهو أن العلماء أجمعوا، علماء الإسلام أئمة الاجتهاد الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأمثالهم من الكبار المجتهدين، قالوا: لا يلحق الأب غرامات الولد في الدماء والجراحات والإتلافات بإجماع علماء الإسلام. هذا الإجماع ذكره الإمام المجتهد ابن المنذر في كتابه الإجماع. ما هي هذه المسألة؟ الأب لا يلحقه غرامات الولد في ثلاث أشياء. الأولى في الدماء، يعني إذا الولد ابنه للرجل إن كان بالغ ولا كان دون البلوغ الحكم واحد، هذا الولد قتل شخصا خطأ مثلا، هذا عليه أن يدفع الدية. الدية لا يتحملها الأب في الإسلام، لا يتحملها الأب. ما معنى لا يتحملها الأب؟ ليس ملزما الأب بذلك، ليس فرضا عليه، ليس واجبا عليه، هذا معنى لا يتحملها. فالدية يتحملها العصبة، عصبة هذا الولد، أخوته وأبناء أخوته، أعمامه وأبناء أعمامه يتحملونها. إذا عندهم مال، ما عندهم مال هو يتحملها، هذا الولد يتحملها. إن كان عنده مال فمن ماله، إن كان دون البلوغ وكانت أمه ميتة ولا سته ميتة له ميراث من مال ميراثه، وإلا لحتى يصير معه مال يدفع. هذا في الدماء. وفي الجراحات نفس ذلك، نفس الحكم، جرح شخصا نفس الحكم، الأب لا يتحمل ذلك، ليس ملزما في الإسلام، وهذا من فضل الله وعدالة الإسلام، لا يتحمل الأب ذلك. كذلك الإتلافات، الولد صغير أو كبير، كسر كباية، كسر طاولة، في الإسلام الأب ليس ملزما، ليس مجبورا، ليس فرضا عليه أن يعوض، أن يغرم لذاك صاحب الغرض، ولكن إن دفع الأب من تلقاء نفسه تبرعا فهذا شيء حسن، إن دفع الأب من تلقاء نفسه تبرعا فهذا أمر حسن. هذا حكم دين الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة لم يختلف فيها اثنان من العلماء، وسطرت في كتب الفقهاء منذ سالف الزمان، ولا خلاف في هذه المسألة، فينبغي بيانها. كذلك مسألة أخرى، أن العامل الذي يعمل لغيره، شخص موظف عند صاحب عمل، عند شركة، عند دكان، أو شخص قال لك: أستأجرك على أن تحفر لي هذا البئر، احفر لي هذا البئر، احفر لي اياه. انتوا عم تحفر البئر، نردم عليك التراب ومت بسبب هذا الهدم، ردم التراب. اثناء العمل وقعت عليه حديده فدغت له راسه او كسرت له اجره. اثناء العمل في الاسلام من يتحمل؟ في دين الاسلام، دين الانبياء، هذا الاسلام دين ادم وجميع الانبياء، العدل في الاسلام، صاحب العمل لا يتحمل، صاحب العمل لا يتحمل، ليس ملزما بالدفع، كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: البئر جبار، رواه البخاري. معناه من يموت بسبب البئر فليس على صاحب البئر غرامة، ليس على صاحب البئر غرامة. هذه مسألة أيضا إجماعية ينبغي بيانها للناس حتى لا يقدموا على أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الدنيا نسعى للعمل للآخرة حتى نكون عند الله من المرضيين. ومن معاصي البطن شرب الخمر، الخمرة شربها من معاصي البطن، الخمرة حرام، جاء تحريمها في كتاب الله تعالى وعلى لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واتفق العلماء على ذلك. فالخمرة حرام، ومن أحلها مطلقا فقد ارتد والعياذ بالله تعالى، كهؤلاء الذين يقولون: يا شيخ الحمر الخمرة منه حرام، الخمرة مكروهة، منه حرام، أقل من الحرام. تحليل هذا مطلقا هو ردة والعياذ بالله تعالى. جاء التحريم في كتاب الله تعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ضرر كبير. فما فهم منها التحريم، قال: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما فهم التحريم، قال: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآية التي بعدها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: انتهينا، انتهينا يا رب. فهم التحريم، فأريقت الخمور في شوارع المدينة. هذه الآية، هذه اللفظة فاجتنبوه تفيد التحريم، والتي بعدها فهل أنتم منتهون تفيد التحريم، فإن لم تنتهوا فلكم العذاب الشديد. هذا لفظ فيه تأكيد التحريم، وإن لم يكن بلفظ حرم عليكم لكن فيه تأكيد التحريم، لهذا قال فاجتنبوه. لو اقتصر الله تعالى على فاجتنبوه لفهمنا التحريم، وزيادة في التأكيد قال فهل أنتم منتهون. لذلك عمر قال: انتهينا، انتهينا يا رب. فإذا شرب الخمرة حرام في الإسلام، والأنبياء عليهم السلام ما شربوا الخمرة، عيسى ما شرب الخمرة، وما قال للناس قليل من الخمر يفرح قلب المؤمن، حاشاه. وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. اليوم في ناس بتشرب خمرة لكن بتسميها بغير اسم. أقول لك أنا ما عم اشرب خمرة، عم اشرب بيرة، أنا ما لنا خمرة هاي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حياته؟ قال إن أناسا يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. هذا حاصل، رواه الإمام أحمد، هذا حاصل اليوم. حتى في ناس بتاكل الربا وبتسميه بغير اسمه، وهذا حاصل، ولكن هو ربا وذاك أيضا هو خمر. الخمر هو كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: ما خامر العقل، رواه البخاري في الصحيح، ما خامر العقل، ما ضيع العقل. شو هو الخمر؟ كل مائع يعطي نشوة وطربا مع تغيير للعقل، هذا اسمه خمر. حرم الله تعالى شربه، حرم الله علينا القليل منه والكثير، فما أسكر كثيره قليله حرام. لو واحد قال أنا بشرب تنك بيرة، تنكتين بيرة ما بسكر، شربت أكتر بسكر فأنا ما بشرب أكتر، يقال له لو شربت أقل من تنك فهو حرام عليك، لأن هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا حرام، بيعه وشراؤه أيضا حرام، أكل ثمنه حرام. هذا جاء بنص حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من تلك الأيام إلى يومنا على هذا العلماء، ولا زالوا وسيبقون على هذا. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى أكل كل مسكر، كل ما يسكر أيضا حرام شربه، حرام تعاطيه. إذا شرب شيئا فصار يسكر هذا الإنسان، هذا تناوله حرام لا يجوز. كذلك لو الإنسان استعمل المخدرات، تعرف شو المخدرات؟ اللي بتخدر الحواس، هي ما بتغير العقل لكن تخدر الحواس. هذا التخدير لا يسمى خمرا في الإسلام لكنه حرام لا يجوز إذا وصل إلى حد الضرر بالإنسان، هذا حرام. الحشيشة كيف عرفنا أن تناولها حرام؟ ليس لها ذكر بالصراحة في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، لكن من قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، عرفنا من هذه الآية أنه حرام أكل وتناول الحشيشة. ليش؟ لأن الآية أفهمتنا أن كل ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك فحرام أن يتعاطاه، فحرام أن يتعاطاه. منقول عنا المخدرات بكسر الدال، ورد في الحديث عن ذلك أيضا، عن تحريم كل مفتر، هذا بيخدر الحواس بيؤدي إلى الضرر، إلا الشيء القليل الذي يستعمل في المستشفيات من بنج ونحو ذلك، بيخدروا فيه الإنسان لحتى يعملوا له فيه عملية، هذا التخدير ما بيضره، بيستعملوا الأطباء، هذا ليس حراما مثل البنج. يقال له هذا المخدرات، لا يقال له المخدرات، بعض العوام باللهجة بيقولوا المخدرات، لا يقال له مخدرات، شو بنقول له؟ مخدرات. ليش؟ شو معنات المخدرات بالفتحة؟ المخدرات البنات، المخدرات بالعربي بالفصيحة البنات الأبكار اللاتي يلتزمن الخدرة للتستر، اللي بيقعدوا بالبيوت وبيتستروا هو يقال لهم المخدرات، بيلتزموا الخدر. كذلك من المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى أكل كل نجس، أكل النجس حرام، كالدم المسفوح، يعني السائل. اليوم في بعض الناس بيدعوا أنه هن عندهم حضارة بيشربوا الدم، الدم المسفوح بيشربوه. كذلك لحم الخنزير، كذلك الميتة. شو هي الميتة؟ الميتة هي الحيوان الذي لا يؤكل، رقم واحد، الحيوان الذي لا يؤكل حرم الله علينا أكله، هذا كيف ما مات ذبحا أو بغير ذبح لا يؤكل، لأن الله حرم علينا أن نأكله. ثانيا الحيوان المأكول الذي يؤكل إذا لم يذبح على الطريقة الإسلامية لا يؤكل، فإن ذبح على غير الطريقة الإسلامية مات فارق الحياة بغير ذبح على الطريقة الإسلامية نسميها هذا ميتة لا نأكله، والميتة نجسة، والميتة نجسة حرام أكلها. هنا أنبه على أمر مهم وهو عن اللحم المشكوك فيه. اللحم المشكوك فيه، اللحم يلي ما عرفنا من ذبحه، جينا لحم بين إيدينا ما عرفنا من ذبح هذا اللحم، ماذا يقال عن هذا اللحم؟ لحم مشكوك فيه، لا نعرف من ذبحه، هل يؤكل في الدين؟ الجواب لا يجوز أن يؤكل، حرام. هل هذا إجماع أم هذا فيه خلاف بين المجتهدين؟ الجواب هذا إجماع ما فيه خلاف بين المجتهدين. هل نص على ذلك العلماء في الماضي؟ نعم. الجواب نعم، العلماء نصوا على ذلك في الماضي واستدلوا من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة رواها مسلم وغيره. إذن اللحم المشكوك فيه لا نقول عنه هو نجس جزما، ولا نحكم بنجاسة ما يلاقيه، لكن حرام أكله، لا يجوز إجماعا. وما بتمشي تقول بسم الله ويلا بتاكل. بعض من يدعي العلم شو بيقول؟ إجا عندك لحم ما بتعرف مين ذبحه، خذ يا شيخ قول بسم الله وكل، طريها ربك رب النيات، قول بسم الله وكل. عم يشجعوا الناس على الحرام بدل ما يعلموا الناس الوقوف عند حدود الشريعة، بدل ما يعلموا الناس أنه ما يدخلوا لجوف شيء حرام لا يحبه الله، بقول لك قول يا شيخ قول بسم الله وكل. طب منين جايبينه؟ في القرآن مذكورة؟ لا. في الحديث مذكورة؟ لا. على كلام العلماء فيما مضى المجتهدين مذكورة؟ لا. هذه من هواهن، من آراء، والعياذ بالله تعالى. وكل فتوى مثل هذه تدخل تحت الفتوى بغير علم، ومن أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا قريبي عهد بالإسلام أسلموا حديثا، كانوا على الكفر ثم أسلموا، أسلموا جديدا، قالت يا رسول الله إن أناسا حديثي عهد بالكفر أسلموا من جديد، يأتوننا بلحم لا ندري هل سموا الله أم لا. عم تسألوا اللي عم يذبح مسلم، نحن بنعرف مين عم يذبح، مسلم أسلم جديد وعطانا اللحم، بس نحن ما عرفنا إنه عم يذبحوا قالوا بسم الله ولا لا. انتبهت شو السؤال؟ نعرف من هو الذابح أم ما عرف؟ شو الجواب؟ عرف، لكن ما عرفوا هل قالوا بسم الله ولا لا. سيدنا رسول الله ماذا قال؟ أنتم سموا الله وكلوا، يعني أنتم سنة لألكم يندب أن تقولوا بسم الله وتأكلوا. هذا معنى الحديث، لأن التسمية عند الذبح في مذهب الإمام الشافعي ليست شرطا، فالمسلم إذا ذبح ذبحا مستوفيا للشروط، ذبح الحلقوم والمريء بآلة حادة، صح منه الذبح ولو لم يقل بسم الله. قول بسم الله عند الذبح سنة، هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. فانظر كيف أولئك حرفوا حديث رسول الله عليه السلام. كذلك يحرم أكل كل مستقذر. المستقذر هو الشيء الذي تعافه الأنفس، النفس إذا تعافت أرفت منه يعني تعافه يقال له مستقذر. وذلك كالمخاط، المخاط هذا لا يجوز أكله، كذلك المني لا يجوز أكله، كذلك البزاق إذا تجمع وخرج إلى خارج الفم. إذا واحد بزق وجمع بزاقه وخرج لخارج تمه، هذا لا يجوز له أن يرجعه ويأكله، هذا لا يجوز، لأنه تجمع لا يجوز له أن يرجعه مرة ثانية بعد أن خرج من فمه، هذا لا يجوز. أما ما دام بتمه، لو جمع ريقه، جمعه بنهار رمضان ولا بغير رمضان، جمع ريقه وبلعه ليس حراما ولا يفطر في رمضان، ليس حراما ولا يفطر في رمضان. هنا أنبه على أمر ذكرت أنه تجمع البزاق إذا خرج. ليش؟ لأنه في نساء أو بعض الرجال كمان بيستعملوا الإبرة والخيط، بيحطوا الخيط بطمهم، بيبللوا الخيط بريقهم، ثم بده يفوتوه بالإبرة، بيرجع بيحطوا الخيط بطمهم مرتين، بيرجع بيبلعوا. هذا ليس حراما، هذا ليس حراما، انتبه. هذا الشيء لا تعافه الأنفس. واحد عم يستعمل سواك، تسوك ثم شار السواك، رجع رجعه وتسوك ورجع بلع اللي هو تاني مرة البلل الخفيف اللي كان على السواك، هذا ليس حراما، هذا شيء لا تعافه الأنفس، انتبه. هذا يقال له بلل خفيف. أما بالنسبة لرمضان، إذا واحد عم يستعمل السواك ثم كان عليه من الريق ثم خرج أخرج السواك ثم أرجع السواك بلع ما كان على السواك في نهار رمضان، هذا أفطر. بالنسبة للإفطار أفطر، إلا إذا كان جاهل ما بيعرف، إذا أنا ما بعرف عن الحكم أول مرة بسمع فيه ما حدا دلني عليه، لا يفطر. الجهل في مثل هذه الأمور يعذر. كذلك الخيط، في نهار رمضان أدخل الخيط لتمه، أصابه بلل، أخرج الخيط ثم رجع أدخل الخيطة فبلع مع الخيط من البلل في نهار رمضان، شو الحكم؟ أفطر، إلا إذا كان جاهلا. أما البخاخة، إذا كان واحد مريض معه أزمة معه ربو، فوصف له الطبيب يستعمل هذا البخاخة، الإير اللي بتص بالجوف بتمه، هذه البخاخة تفطر، بيدخل منها ذرات إلى الداخل تفطر الصائم. لو كان مريض يتجنبها في نهار رمضان، قبل الفجر بيستعملها وبعد المغرب بيستعملها. كذلك ما يسمى بالفحص النسائي، هذا يفطر. وقد حصلنا على فتوى من الأزهر تقول أن هذا يفطر وأن هذا يفطر، وقد أذعناها على الإذاعة في السابق. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم أيضا من المحرمات، هذا من الكبائر، من الموبقات عده رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأكل مال اليتيم ظلما بغير حق. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ذنب كبير. من هو اليتيم بالأول؟ من هو اليتيم؟ هو الذي مات أبوه وكان دون البلوغ. من هو اليتيم؟ اللي عمره 50 سنة. اليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ. في ناس إذا عمره 20 50 ومزوج بقول لك هذا يتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، لأن الرسول يقول لا يتم بعد احتلام، بعد ما بلغ خلاص ما بقى يتيم. اليتيم من هو اللي مات أبوه وهو دون، من ماتت أمه وهو دون البلوغ يقال له عجي. أبوه بعد حي هذا، لكن أمه ماتت هو دون البلوغ، اسمه عجي، له حكم هذا. أما اللي مات أمه وأبوه، أبواه ماتا هو دون البلوغ، شو اسمه؟ لطيم. فأكل أموال اليتامى ظلما من الكبائر. هذا كيف بيحصل؟ رجل عنده أولاد دون البلوغ، مات عنده تركة، تركها وشاري أساس البيت وشاري أغراض للبيت وتارك مال وتارك تياب. فهذه الامرأة اللي ما تعلمت الدين أخذت له تيابه لزوجها يلي ميت، تيابه كلياتهم، وقال هي ما بدها تشوفهم، ووزعتهم على الفقراء والمحتاجين بدل أن يكون للأيتام فيهم حصة، أو صارت تضيف وتطعم الناس من أموال التركة اللي تركها زوجها. والتركة اللي تركها زوجها بعد ما فرزت، يعني بعد مختلطة بين حصتها وحصة أولادها، ما فرزت حصتها على جنب. أما لو أخذت حصتها لوحدها وأعطت من حصتها لغيرها بجوز، أما من مال أولادها أو من المال المختلط من ماله ومال أولادها ليس لها أن تتصرف. وأنت كمان إذا عرفت ذلك لا تعينها على ذلك وما تخجل منها، هذا حكم دين الإسلام. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى أكل مال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. الرسول عليه السلام يقول المسلمون عند شروطهم رواه البيهقي. إذا وقفت شيئا لأمر معين قلت وقفت هذه الزاوية لطلبة العلم على المذهب الشافعي، يستعمله فقط طلاب العلم على المذهب الشافعي. إن قلت أوقفت لطلبة العلم يستعمله فقط طلاب العلم. إذا قلت أوقفت هذا الماء للشرب فقط، بس نشرب منه الماء ما بنروح نغسل فيه سياراتنا، تبهنا؟ على حسب ما شرط الواقف نستعمل الوقف، على حسب ما شرط الواقف نستعمل الوقف. وهذا الحديث هو هذا الدليل، المسلمون عند شروطهم. وعلى هذا الأئمة جزاهم الله عنا خيرا، وإلا من أكل مال الوقف على خلاف ما شرط الواقف دخل في هذا الحديث المذكور إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الوقف يستعمل على حسب ما شرط الواقف، ولا عبرة بخلاف الحراني فإن ضلالاته كثيرة. قال الحافظ أبو زرعة العراقي ولي الدين عن ابن تيمية الحراني خالف الإجماع في مسائل كثيرة، قيل إنها تبلغ 60 مسألة. الله أكبر، خالف علماء الدين بنحو 60 مسألة، هذا شيء خطير. من جملة هالمسائل اللي خالف فيها علماء الدين هذه المسألة، قال لا عبرة بشرط الواقف. ابن تيمية شو بدنا نقول لك، كل يوم نحدثك شيء عن ابن تيمية، عنده كتير ضلال. لا يسع المقام أن نذكر لك في جلسة واحدة كل ما قاله، لكن يكفي أن تعرف أن علماء المذاهب الأربعة هم الذين حبسوه، وما خرج من السجن إلا محمولا على الأكتاف، ميت، ودفن خارج مقبرة المسلمين. وإن حبيت تشوف قبره موجود في دمشق قرب كلية الطب، بتشوف بعينك وين مدفون وكم هو بعيد عن مقبرة المسلمين. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى أكل المال المأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه. الرسول عليه السلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه الدارقطني والبيهقي. ما فيك تاخذ مال من أخوك مجانا، يعني تاخذ منه مال بغير طيب نفس منه حياء خجلته لحتى هو عطاك، ما بيجوز. وياما في ناس هيك بيعملوا، بينطروا الشخص قدام الناس وبيعرف هلا إذا سألته قدام الناس إنه يعطيني مال فبيخجل وبيعطيني، فأنا بدي أسأله فبروح بيسأله أعطيني مال، فهذاك بيستحي قدام الناس إنه أنا ما بدي أعطيه فبروح بيعطيه، فيأخذها وهو يعلم أنه يأخذها حياء. فالآخذ وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لو إبرة ما بتاخذها بغير رضا نفس من أخيك المسلم، عصا لا تأخذها بغير طيب نفس منه، هذا حكم الدين. أنا مجانا عم يعطيك مش مقابل بيع، مش فت عند البياع وقلت له قديه سعر هالكنباية، قال لك $1,000، اتوصى $900، اتوصى $800، اتوصى $500، اتوصى $400، بيعك يا $100، بيتقول له اتوصى اتوصى اتوصى اتوصى، عم بيعك يا $100، قلت له اشتريته منك هذه $100، فبيعك يا هذا البيع صحيح من غير خلاف، هذا لا يدخل في هذا، هذا الذي يؤخذ على وجه الحياء مجانا بيكون، هذا لا يجوز مما حرم الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربنا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022، الأمانة بانكستاون 9708-1220.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد وشكر يقبع إيمان ستين ما رسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زيولا عيب الله قدر يدبل يما أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيو قويتي سبحانه وتعالى نجاة وجليو الله سبحانه وتعالى قرآن ببايا كل نفس ذائقة الموت إحري كتير روحون ويه تتكبد ميتاء الدنيا تتلايات ويه الله سبحانه وتعالى علي قرآن آية بين بايا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بايا سبحانه وتعالى وقت دي جاقرين يو وقت زينا بنا قدمينا مئونا تحرينا الدنيا بزال تسامت ما يسلتنا لدي جاقرون حدثهم إنياو يسلتنا زال إيلم متبه برت بزي شيخلو غار بتشيمقنا نارقرم ملك الموت يديجي مياج أنا زالنت كوش بأمان تزيلا مخنا حلبا إحرى يموتخ مال لك روي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا خلق زو جمع بزتون يوما زي ملحي أنبياء جمع لإمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا إحرى يموتحك انتا واحد سليمي كروميد ولكن هي متخ زد كر جاي خان تيجرا كتازي نام هي متلة تبعتي حلبناك هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زي موتو سا صحابتاج أحد قربا دنباج بسنبا يمسيننا موسيو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيفي يمسس رسول موته يلزال وانقسه كب آشع أخبا سيدنا عمر رضي الله عنه ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هوجي أبا بكر مسينا اللي حفظا يسا سيدنا عمر نسيب زوزو ألسات يوم ييسا أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حفظا يما هي قرآن آية وذكره إنك ميت وإنهم ميتون مت بقويت سبحانه وتعالى أنبياء أجوا رسول أجوا ذكر خلق يوم مت بمسا شيو ولكن أنبياء أجوار سلاتخ الله سبحانه وتعالى زي ملحي ومزت أوني يقافي أجنتيو إحري رسول زي موت سا عليه الصلاة والسلام رسول متسيون الدنيا لمصيبة أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضى حفايم من بايو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بايو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يموت زفرد بيو ذكر أمة جمع يموت ألوى أحد سليمي كرميل إحري مصيبة متزاك مصيبة زيدي جساق من أين بنتواتا حناو أحد أوقام إلوم إلا و قويت زيدي جيو متكيب المراد مخنبي بلاي يزوم إنا لله وإنا إليه راجعون بايت بمتكيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بايو عليه أفضل الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم يي إمام مسلم برزاشو حديث لبالوسو هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن مكامل زيتاو يئين بوصف آشو قويتي سبحانه وتعالى نعمتسو بزا سوري مزي شيلمي وخانا قرونوي أي تستعيناتو زيست ايو خانا قرونوي يزيست ايو نعمت بيوي مؤمن مكامل زيتا شكري اقبالوي مصيبة زاردة بيوخانا نارق رخوي يم مصيبة زو بيوي صبر ياشي ميت واتا حلوي إحري هو مؤمن وي مؤمن مكامل زيتا كأسو حال زو بيم الزول خيرين تاوي بايو مصيبة بصبر موش زو بيم ثواب حلا زيست ايو نعمت بي الله سبحانه وتعالى زي مري واتاي بدوك زاشي وليم الله فضل زو بي ثواب استحلما
كوسو حال بي مؤمن ليت خيري حلا باي رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريمو تحسوا لي مكرومين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير خير يزت لي مدوما إتا الدنيا تبزي قازو حوجي إنيا ويتليم دون لي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بايو إنيا ورسول الله وصحابتات به إبراهيم دبي إسان لك دبي أي رسول لجزيو رسول لجزيو رحزيو توتي وإبراهيم بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكوت إنزيو بإبي تلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من بايو أخاكم يا رسول الله أي تبكين خوي بايو يسى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من بايو إنها رحمة بايو بكيتك إنها رحمة بايو كوت تاني الزو بحلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنزي بإبي كب زايا ساء يسى بايو رسول عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع بايو والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا بايو هي إمام البخاري برزاشو حديثه لما بالوسو حوج إينو وي إبي يوت بيمتي بكأت بي قلبي مكفي لحل بايو ولكن هي مصيبة بين بايو أبدا أفسن بيوت بنزال قويت راديو خم بنزال بلا يوت بنامل بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنيا ويتليم دون لينتاوا إحرى يبور دي بنزال مصيبة بين يم مصيبة ونتبات أبازان صبر بينتا الله سبحانه وتعالى صبر بيزي شيلم يقافيات يوشنا هوجي تا الدنيا تبه زتلايتي بنا أبايوا يحسنا الزلم الله رحمة سوبيت قاجم الله عوفي يشله مشا وزال خبو التايبه يا الزيل يا بوردينيت به سورة الفاتحة ومسنا قرن له وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على القلب المن بالصدقة، وهو أن يعدد الإنسان نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ إطلاعه عليه. معناه شخص تصدق على إنسان بمال ثم رآه مع جمع من الناس فقال له أمام الناس: ألم أعطك مالا يوم كذا؟ أراد بذلك أن يكسر قلبه، يعني عم يمننه، تركه قدام الناس وقال له: أنا ما أعطيتك كذا وكذا من المال يوم كذا وكذا، ما أعطيتك كذا وكذا من المال، لحتى يكسر قلبه ويؤذيه. حتى لو كان فيما بينهما قال له: ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا، ليكسر قلبه. قال ذلك: هذا حرام وأمام الناس أشد ذنبا. مثلا هذا الشخص زيد أعطى بكرا مالا، وهذا بكر كان لا يحب أن يعرف عمر أنه أخذ من زيد مالا، فماذا فعل زيد؟ ذهب إلى عمر وقال له: أنا أعطيت بكر مال يوم كذا وكذا، أنا أعطيته مال، عم يمن فيها لذاك. كذلك هذا لا يجوز، هذا من المن بالصدقة، وهو يحبط الثواب. يعني في الأول لما تصدق لوجه الله لمرضات الله أعطاه هذا المال كان نوى الخير، بعد ذلك لما من بالصدقة وقال له: ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا، ليؤذيه ليكسر قلبه، ارتكب ذنبا من الكبائر وذهب ثوابه في الأول، ذهب ثوابه في الأول. الصدقة الأولى التي في الأول نوى بها خيرا، فلما منه بالصدقة ذهب ثوابه الأول. هذا من المن بالصدقة والعياذ بالله تعالى. ومن المعاصي القلبية التي حرمها الله عز وجل على قلب الإنسان سوء الظن بالله، وهو من الكبائر. سوء الظن بالله معناه أن يظن بربه أنه لا بد أن يعذبه لما يرى من نفسه من كثرة المعاصي والآثام، عقد قلبه أن الله عز وجل لا بد أن يعذبه، هذا أساء الظن بالله، هذا من الكبائر. مر ذكره فيما مضى عن القنوط من رحمة الله. ومن المعاصي القلبية سوء الظن بعباد الله. سوء الظن بعباد الله، ما معنى سوء الظن بعباد الله؟ أن يظن بعبد من عباد الله السوء بغير قرينة معتبرة، هذا حرام. قال الله تعالى: إن بعض الظن إثم، معصية. والرسول عليه السلام يقول فيما رواه البخاري: الظن أكذب الحديث. هذا سوء الظن بعباد الله من غير قرينة معتبرة حرام، سماها بعض العلماء بغيبة القلب. ما هي غيبة القلب؟ أن يظن بعبد من عباد الله السوء من غير قرينة معتبرة. معناه مثلا كان مجموعة من المسلمين 30 40 10 20 مع بعضهم جالسين، وشخص له غرض، فهذا الغرض منه فقد، سرق، وكان موجود 30 شخص، ليس له أن يظن بواحد بعينه أنه هو الذي سرق مالي أو سرق غرضي، هذا ليس قرينة معتبرة، يقال له من سوء الظن. وإذا أردنا أن نحصي عن هذا الأمثلة فهي كثيرة جدا، حاصلة بين كثير من الناس، وإساءة الظن تولد الحقد والبغضاء والعداوة بين المسلمين، وما أكثرها في هذه الأيام. بدل أن يعمل بما قاله سيدنا الغزالي رحمه الله: التمس لأخيك ولو 70 عذرا أنت تستفيد. أما إذا أنت كنت مع شخص دخلت معه إلى بيت، إلى مكان وحدكما، ما حدا معكم، ثم وضعت غرضا لك على طاولة، ثم هذا الغرض فقد وهذا الذي معك ذهب، فإذا ظنيت به أنه هو الذي سرقك، هذا لا يكون من السوء الظن الذي حرم الله، أن هناك قرينة معتبرة، ما في إلا أنت وهو، كيف بده يروح الغرض اللي كان؟ تبهنا؟ هذا سوء الظن بعباد الله بغير قرينة معتبرة من المحرمات، سماها العلماء بغيبة القلب. أما إذا إنسان دخل على شخص فرأى ثيابه ممزقة، شم منه رائحة كريهة مثلا، ففي قلبه من غير ذكر باللسان أمر على قلبه: هذا فلان ريحته طالعة، هذا فلان ثيابه ممزقة، هذا ليس حراما، هذا ليس حراما. هذا الأمر يكاد لا يخلو منه إنسان، تدخل على شخص في قلبك من غير ذكر باللسان، ما قلت لحدا أنه هذا ثيابه ممزقة، هذا ثيابه طالع ريحته، هذا مرته بتحكمه، هذا وسخ ثيابه وسخين، هذا بالقلب فقط أجريت هذا على قلبك، هذا ثيابه وسخة في قلبك، هذا ليس حراما من غير خلاف بين العلماء، لأن تحريم هذا يؤدي إلى الحرج. هذا لا يعد حراما لأنه لم يذكر بلسانه، فقط أمر هذا على قلبه، تبهنا؟ هذا ليس من المحرمات، وهذا من سعة فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. ومن المعاصي القلبية التكذيب بالقدر. ما معنى التكذيب بالقدر؟ التكذيب بالقدر هو أن يعتقد الإنسان أن شيئا من الجائزات العقلية، شيئا من الممكنات، حصل بغير تقدير الله رب العالمين، وهذا كفر وضلال. المشركون لما خاصموا رسول الله بالقدر أنزل الله تعالى قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بتقدير الله. القدر هنا بمعنى التدبير الذي هو صفة من صفات الله، فكل ما يجري في العالم العلوي والسفلي من حركة وسكون، من خير وشر، من كفر وإيمان، وطاعة ومعصية، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا شريك له في الخلق عز وجل. هذا معنى أن تؤمن بالقدر، أن تعتقد أن كل ما دخل في الوجود، أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر، من كفر وإيمان، هو بخلق الله وتقديره سبحانه وتعالى. يدخل في هذا أعمال العباد، عمل الإنسان الاختياري وعمل الإنسان الاضطراري الذي هو بغير إرادته، كل بتقدير الله. العمل الاختياري معناه أنت تميل إلى فعل شيء تريد أن تفعله، تنوي أن تفعله فتقوم به، هذا يقال له عمل اختياري، كقيامك للصلاة، كقيامك لفريضة الحج ونحو ذلك، يقال له عمل اختياري، هذا بخلق الله. سواء هذا العمل الاختياري كان خيرا أو شرا، هو بخلق الله عز وجل، أنت لم تخلقه، أنت اكتسبت العمل، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: العبد يفعل والله يخلق. وهكذا قال الإمام أبو حنيفة وغيرهما من علماء السلف. وعبر الإمام الأشعري رضي الله عنه بالكسب، فأنت الذي اكتسبت العمل، أنت الذي وجهت إرادتك نحو هذا العمل، وأما الخالق فهو الله عز وجل لا شريك له سبحانه وتعالى. فإذن هذا عن العمل الاختياري. العمل الاضطراري يحصل منك بغير إرادة منك كرعشة القلب، كرعشة القلب، هذا بخلق الله وتقديره سبحانه وتعالى. فإذن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن كل ما يجري وكل ما يدخل في الوجود هو بخلق الله. عمل الإنسان الاختياري إن كان خيرا وإن كان شرا، وعمل الإنسان الاضطراري، كل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى. والعبد لا يغلب مشيئة الله، بل العبد مشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول الله ربنا: والله غالب على أمره، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك سيدنا الشافعي رحمه الله يقول: ما شئت كان، ما شئت يا رب، ما شئت كان، ما شئته يا الله لابد أن يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وإن كنت أنا لا أريد، لكن أنت ما تقدره وتريده يا الله لابد أن يكن. وما شئت أنا، وما شئت إن لم تشأ يا رب لم يكن، معناه كل شيء بمشيئة الله تعالى. فهؤلاء الذين يكذبون القدر مثلهم كمثل المشركين الذين خاصموا رسول الله في القدر. فأنزل الله في القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قد يسأل سائل: يوجد ناس اليوم ينكرون القدر، لا يؤمنون به؟ نعم يوجد بعض الناس اليوم لا يؤمنون بالقدر، فحذاري ثم حذاري من أمثال هؤلاء. ومن المعاصي القلبية الفرح بالمعصية منه أو من غيره. المعصية حصلت منك أو من غيرك فالفرح بها حرام. المعصية شهدتها أو لم تشهدها، علمت بها لكن الفرح بها حرام. قال أهل العلم: الفرح بالمعصية الصغيرة صغيرة، والفرح بالكبيرة كبيرة، والرضا بالكفر كفر، والعياذ بالله تعالى. وأعطى العلماء على هذا مثالا، ذكر النووي من الشافعية وغيره مثالا على هذه المسألة. لو أن شخصا أراد الإسلام فجاء إلى مجلس فيه علم، مجلس تعليم، أو إلى مجلس وعظ، أو إلى لحضور خطبة الجمعة، فقال هذا الشخص للخطيب أو للمدرس: أنا أريد أن أسلم، ماذا أقول؟ لقني كيف أدخل في الإسلام؟ فإن قال المدرس أو الخطيب: اجلس حتى أنا أنتهي من درسي أو من خطبتي ثم بعدها أنا ألقنك، قال النووي وغيره: كفر هذا الخطيب وكفر هذا المدرس، لأنه رضي له بالكفر، أخره والعياذ بالله تعالى، وهذا ضلال مبين. ذكر هذا المثال النووي وغيره. كثير من العلماء ذكروا ذلك، مثل كتاب كفاية الأخيار، هذا أصغر كتاب في حل ألفاظ متن أبي شجاع لصاحبه الإمام تقي الدين الحصني، هذا كان من علماء القرن التاسع للهجرة. هذا الكتاب يعطى للمبتدئين، كان في مضى يدرس في الأزهر في مصر، فيه هذه العبارة وفيه هذا المثال. ومن المعاصي القلبية التي حرمها الله عز وجل الغدر ولو بكافر، كأن يؤمنه ثم يقتله. الغدر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى معدود من الكبائر، كأن يقول لشخص: أنت في حمايتي، ثم هو يغدر به فيقتله، أو يدل آخرا ليقتله، هذا غدر محرم لا يجوز. ومن الغدر المحرم أيضا أن يبايع الإنسان الخليفة الإمام الراشد خليفة المسلمين، شخص بايعه، بعدما بايعه ورضي به أن يكون خليفة تمرد عليه وغدر به وحاربه، هذا غدر محرم من الكبائر. كذلك الذين تمردوا عليه، الذين تمردوا عليه معناه أهل الحل والعقد الأكابر من المسلمين بايعوا هذا الخليفة، صار هذا إماما راشدا خليفة للمسلمين. فبعض الناس تمردوا عليه لا يريدونه فحاربوه لهذا الخليفة الراشد، محاربتهم له من كبائر الذنوب، هذا لا يجوز. وهذا حصل فيما مضى وحصل في زمن سيدنا علي رضي الله عنه. أهل الحل والعقد أكابر الصحابة أكابر المسلمين بايعوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فصار علي هو خليفة المسلمين بحق، فمن تمرد عليه وحاربه فقد عصى الله سبحانه وتعالى. أما الغدر بالكافر، كيف يكون الغدر بالكافر محرما؟ هو أن يؤمنه. مسلم قال لكافر أنت في أماني، لا بأس عليك، لا تخاف، عبارات بتدل على الأمان، قال له أنت في أماني، أمنه. بعد أن أمنه لا يجوز له أن يغدر به فيقتله، لا يجوز ولو كان كافرا. من الغدر المحرم كذلك من المحرمات أن يعامل المسلم الكافر بالبيع والشراء فيخونه في الوزن أو الكيل. لو أجل عندك كافر عم يشتري منك أغراض، لا يجوز لك أن تغشه، لا يجوز لك أن تخونه، بده كيلو بندورة ما بتعطيه كيلو إلا لو كان كافر، ما بتخونه لا في الوزن ولا في الكيل، هذا حرام. وإذا أعطاك وديعة مباحة، الكافر استودع عندك وديعة أمانة، حط عندك هالأمانة هاي تتلفها، لا يجوز لك. الرسول لما هاجر وذهب وضع علي رضي الله عنه ليرد الأمانات إلى أهلها. وكم من بلد إسلامي الآن يعد إسلاميا، كم من بلد فتح بسبب صدق التجار ومعاملاتهم. أندونيسيا قريبة منا، اليوم تعد أكبر دولة إسلامية، عدد مجموع المسلمين في أندونيسيا وحدها بفوق عدد مجموع المسلمين العرب، عدد المجموع المسلمين في أندونيسيا بيزيد على 180 مليون، اليوم معدود أكبر دولة إسلامية اليوم. كيف فتحت؟ بصدق التجار اليمنيين، دخلوا إلى هناك بصدق المعاملات من غير غش ولا كذب ولا تدليس، رأوا فأعجبوا بهذا الدين فدخلوا في الإسلام، اليوم هي أكبر دولة إسلامية. الأندلس كذلك فتحت بهذه الطريقة، صدق معاملة التجار. كذلك لو أنت اشتريت من الكافر شيئا بثمن مؤجل، قال لك بعتك هالطاولة بألف دولار، أعطيته هلأ 500 دولار وبقيله 500 دولار، لا تنكر الـ500 دولار الباقية، بل لابد أن ترجعها. ومن المعاصي القلبية التي حرمها الله سبحانه وتعالى المكرو. ما هو المكرو؟ هو إيقاع الضرر بالمسلم بطريق خفي، يوصل لهذا المسلم الضرر، يؤذيه بطريق خفي لا يظهر لهذا المسلم ما هو الطريق، لكن هو طريق خفي، هذا حرام، مكر، هذا لا يجوز. المكر والخداع في النار كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المعاصي القلبية بغض الصحابة. من هو الصحابي؟ أولا نقول الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كان مؤمنا به، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام. من هو الصحابي؟ لمن نقول هذا الصحابي؟ لمن؟ للشخص الذي هو مؤمن، آمن بالله ورسوله، لقي النبي في حياة النبي، مش بالمنام، شافه في حال حياته لرسول الله، ثم مات على الإسلام، اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة، يقال له صحابي، هذا لقب لمن هو صحابي. بغض الصحابة من المعاصي القلبية، الذي يكره صحابة رسول الله هذا من المعاصي القلبية، فإن أبغضهم جميعهم أبغض كل الصحابة فهو كافر. الذي يبغض كل الصحابة يكرههم كلهم، أو يقول عنهم منافقين هو الكلياتهم أو كلياتهم جبنة، هذا كفر وضلال، فيه تكذيب للدين، لأن عبرهم جاءنا دين محمد عليه السلام. أما أن يبغض واحدا من الأكابر لا يقال عنه كفر، إنما كبيرة، معصية كبيرة، ذنب كبير. وبغض الآل، هنا الآل مقصود به أقرباء النبي وأزواجه المؤمنون، أقرباؤه المؤمنون، أقرباؤه آل علي، آل جعفر، آل عباس، آل عقيل، الذين تحرم عليهم الزكاة. بغض الآل من المعاصي القلبية، وكذلك ضمنهم يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل في بغض أهل البيت هؤلاء الذين يسبون عليا رضي الله عنه. في فترة من الزمن من معاوية فما بعده كان بنو أمية يسبون عليا على المنابر، وهذا ذنب من الكبائر، ذنب من الكبائر. حتى جاء الخليفة رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز، إمام راشد ولي صالح من أئمة أهل السنة والجماعة، منع مسبة علي من على المنابر. اليوم الخطيب في الخطبة الثانية يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. محل هذه الآية، بدل أن تقرأ الآية كان أولئك يسبون عليا، فأوقف ذلك عمر بن عبد العزيز وقرأ مكانها الآية، فالذين شتموا عليا وقعوا في ذنب من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وبعض الغلاة، هنا يحضرني أمر مهم جدا قد لا نعرج عليه فيما بعد، بعض الغلاة المتعصبين يفترون على سيدنا مالك، وبعضهم يفترون على سيدنا ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك. يقولون واحد من هؤلاء قال، هم يرون عن الاثنين، مرة هؤلاء يقولون قالها ابن المبارك، مرة يقولون قال مالك، كلاهما كذب. يقولون الغبار الذي دخل في أنف فرس، عرفت الفرس؟ الذي دخل في أنف فرس معاوية أفضل من عمر ابن عبد العزيز بألف مرة، وهذا لا شك إنه ضلال مبين، في تحقير وتكذيب للدين. حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، كيف يجعلون هذا الغبار الذي يدخل في أنف الفرس أو الغبار الذي يدوس عليه الفرس أفضل عند الله من هذا عمر بن عبد العزيز، وهو من أولياء الله تعالى. المسلم العادي لو لم يكن وليا حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة، ما بالكم بأولياء الله. لكن هؤلاء يتعصبون، ما عندهم دليل إلا الهوى. كذلك من المعاصي القلبية بغض الصالحين. الصالحون جمع صالح، هو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق العباد، هذا يقال له صالح. الجمع صالحون ليس سالحون، الصالحون بالسين، إذا قلت السالحون يتغير المعنى. لذلك عند القراءة الإنسان العاقل يفرق بين الصاد وبين السين. السالحون، ما معنى السالحون؟ الذين يحملون السلاح أو المتغوطون. اتغير المعنى أو ما اتغير؟ اتغير. فالصالحون يجب محبتهم وتعظيمهم، الشرع أمرنا أن نذكرهم في صلاتنا، فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، معناه تجب محبتهم. وبغض الصالحين من المعاصي القلبية. ومن المعاصي القلبية البخل بما أوجب الله، هنا مسألة مهمة أيضا، البخل بما أوجب الله. كان هذا فرضا عليه أن ينفق النفقة الضرورية الواجبة على زوجته وأولاده الصغار، فما دفع، ماذا يقال له؟ بخيل، هذا وقع في الحرام لأنه ما أنفق النفقة الواجبة. وجبت عليه الزكاة، ما دفع، بخيل، هذا عصى الله لأنه ترك فرضا من الفرائض. وجبت عليه الزكاة هو ما دفع. البخل بما أوجب الله، هذا الذي حرمه الله يمتنع عن أداء ما أوجب الله عليه، هذا معناه من النفقة. كذلك أقرباؤه من الأرحام كان فيه من واحد من هو محتاج فقير، وكان هذا الرجل ميسور معه مال مرتاح، فمنع أن يساعد أرحامه بالمال. هذا بخيل، لا يجوز، لأنه من صلة الأرحام أن تزورهم وأن تعينهم بالمال إن كانوا محتاجين وكنت أنت من الميسورين. انتبهنا؟ أما إذا كان واحد اليوم بعد المغرب، مش بالنهار، إحنا برمضان، عم يشرب عصير، ما ضيف واحد حده، هذا لا يسمى بخيل. ما بقول له يا بخيل يا كحتي وبلش يعاتب، وليه ما عم تضيفني، بتشرب ما بتطعميني. لا يجوز أن يهينه، ما بيجوز أنه يهينه ولا بيعاتبه، لأنه ما وقع في الحرام. يعني إذا ما ضيفك عصى الله؟ لا، ما عصى الله. والشح، الشح نفس معنى البخل لكنه أشد، لكنه أشد. والحرص هو شدة تعلق النفس بالمال، همه أن يجمع المال ولو من حرام، كما هو حاصل اليوم. أكثر الناس لا يهتمون إلا بجمع المال، لا يفكرون إلا بجمع المال، ولو كانت الطريقة في جمع المال من الحرام لا يهتمون، مهم يكون عندهم مال لو من حرام والعياذ بالله. وفوق ذلك يأخذون هذا المال ويتفاخرون به على عباد الله، ويترفعون به على الناس، ويتكبرون على الناس. ومن المعاصي القلبية الاستهانة بما عظم الله، شيء عظمه الله، عظم الله شأنه، فهذا لا يعتني به العناية المطلوبة حتى يوهم الناس كأنه لا يرى لهذا منزلة. هذا من الاستهانة بما عظم الله، من الكبائر، هذا حرام. والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية، كذلك من المعاصي القلبية التصغير، التحقير لما عظم الله من طاعة أو معصية، أمر فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، شخص حقره، كأن يقول عن الصلاة صوم وصلي بتركبك القلة والعياذ بالله، أو يقول أنا وقت ما صليت ما شفت إلا النحس، هذه الصلاة نحس، ما شفت خير، هذا استخفاف، تحقير للصلاة والعياذ بالله من الكفر. التصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية، شيئا أو معصية، معناتها لا يرى أن العقاب على هذا الذنب شيئا عظيما، بل يراه شيئا هينا. الله توعد الكافرين بعذاب في النار، فاللي بيقول هذه النار مستشفى للطبابها للمداوات، بتطهر من ذنوبه وبرجع بيطلع منها، هذا ضلال مبين. ليش في حدا بيقول هيك؟ في ناس، نعم بعض الناس يقولون هذا، يدعون التصوف، والصوفية الحقيقيون منهم براء. من هو الصوفي؟ الصوفي هو الملتزم بالشرع، الذي يلتزم بالواجبات، يجتنب المحرمات، يكثر من نوافل الطاعات، يزهد في الدنيا، هذا هو الصوفي، هذا الصوفي الحقيقي. أما من يدعي التصوف، واليوم هن كتار يحرفون طريقة أهل الله سبحانه وتعالى، يحرفون الطريقة الصحيحة. اليوم يوجد منهم في هالبلد وفي غيرهم، حتى بعض منهم ماذا قال؟ الله ما بيعذب الكفار بالنار، لما يريد أن يعذب الكافر في النار جسد الكافر يقول يا رب لماذا أنت تعذبني، أنا لا دخل لي، الروح هي كانت تأمرني. قالوا الله يعفي الجسد، فيريد أن يعذب الروح، فتقول الروح لا لا لا لا يا ربي لماذا تعذبني، أنا من أمر ربي، ألست قلت في القرآن قل الروح من أمر ربي، قالوا الله فيعفي الروح لا يعذبها، فيخلق الله من ذنوب هؤلاء أجسادا فيعذبهم. هؤلاء ملاحدة، موجود منهم في لبنان، موجود في أستراليا، لهم أتباع والعياذ بالله تعالى، موجودين هكذا يقولون، وهذا ضلال مبين. والتصغير لما عظم الله كالقرآن الكريم، يصغر القرآن، يحقره، يستخف به، وهذا ضلال مبين، كما حصل من الحلاج. كان في رجل فيما مضى اسمه الحلاج، هذا الرجل كان يعتقد عقيدة وحدة الوجود والحلولية، كان يقول أنا الله، ويقول ما في الجبة إلا الله، والعياذ بالله من الضلال. مرة رؤيا يكتب شيئا، فقيل له ماذا تكتب؟ قال أكتب شيئا أعارض فيه القرآن، وهذا ضلال. ووقعت بين يدي القاضي في أيام الخلافة العباسية، وقعت في يد القاضي رسالة بخط الحلاج فيها مكتوب من الرحمن الرحيم إلى فلان، والعياذ بالله. فالقاضي أخذها قرأها، ثم استدعى الحلاج ومعه ثلاثة جاب. سأل الأول ما حكم هذا؟ ما حكم الذي يقول من الرحمن الرحيم إلى فلان؟ قال له هذا كفر. القاضي قال هذا يخلى سبيله، خلص روح. جاء الثاني قال له ماذا تقول في هذا؟ قال هذا يمنع. القاضي قال أخلو سبيله. جاء الثالث من أتباع الحلاج هول، جاء الثالث قال له الخليفة ماذا تقول؟ قال هذا حق. الخليفة قال اقتلوه، فقتل. الحلاج سأله القاضي ماذا تقول في هذا؟ قال هذا عندنا من باب الجمع، أنا قلته وهو من باب الجمع، على زعمه عند الصوفية في اصطلاح الجمع والفرق، قال هذا عندنا من باب الجمع. الخليفة أصدر القرار بأنه يقتل، كفر هذا. لكن تدخل بعض السياسيين، هذا الحلاج كان عنده بعض المحبين من السياسيين في الخلافة، فأخر حتى عرف بذلك الخليفة العباسي، فما رضي إلا أن ينفذ فيه حكم الله، فقتل الحلاج. يعتقد عقيدة وحدة الوجود والحلولية، ضلال هذا. فأتباعه كذبوا، ماذا قالوا؟ بعدما مات وجرى دمه كتب الدم لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. كذب، افتراء هذا، دجل. بعض الأولياء تفرسوا في هذا الحلاج، أخبروه أنك بموتك تنطفئ دعوتك. بالفعل لما مات الحلاج انطفأت دعوة الحلاجية، ليس لهم فرقة اليوم إلا أفراد معدودة بيأخذوا بأفكار الحلاج، والعياذ بالله تعالى. هذا كان فيما مضى وقتل. العلماء كلهم اتفقوا على ذلك، كلهم اتفقوا على ذلك. فنحن مع هؤلاء العلماء الذين ضللوا هذا الحلاج وكفروه لأنه قال هذه الكلمة الكفرية. حتى بعض أتباعه من شدة الغلو قال جاءني الحلاج بعد موته وقال لي يا بقر تظنون أنني مت؟ أنا حي. يضحك عليهم. أحدهم رؤيا يحمل كيسا، خرقة كيس على كتفه وماشي، قيل له ما هذا؟ قال هذا خرق الحلاج، قال أنا أتبرك به، والعياذ بالله تعالى بأن هذا الغلو. كذلك من الاستهانة والاستخفاف بالقرآن ما تقوله هذه الفرقة التجانية، اسمها التجانية نسبة إلى أبي العباس التجاني. هذا أبو العباس التجاني ربنا أعلم بالحقيقة، لعل ما ينسبون إليه هو مفترا عليه، لكن هؤلاء أتباعه في كتبهم يذكرون كلاما يخالف الدين، يقولون مجرد أن تأخذ الورد والطريقة من جماعتنا تصير أفضل من القطب من غيرنا، تكذيب للدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقولون شيخنا أبو العباس أفضل من كل الأولياء من آدم إلى يوم التلاق إلى يوم الدين، والعياذ بالله من هذا الغلو. حتى ماذا قالوا؟ كان أحد الناس يحمل القرآن الكريم، فأحد التجانية قال له ما لكم تحملون هذا الرغيف الثقيل، والعياذ بالله. هذا تحقير للقرآن الكريم. عندهم صيغة من الصلاة على النبي يرددونها، هذه الصيغة بعض العلماء الصوفية، الشيخ مصطفى بكري هو الذي أسسها والذي هو ألفها، هي صحيحة لكن هم يغلون فيها. هذه الصيغة هي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صيغة جميلة، لكن هم ماذا يفعلون؟ يقولون الذي يقرأ هذه مرة واحدة تعدل 6000 ختمة من القرآن، وهذا ضلال. والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا من التحقير للقرآن الكريم، التصغير للقرآن، لا يعظمونه كما أمر الله سبحانه وتعالى. واليوم يوجد من هؤلاء أيضا من لا يعظمون كتاب الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. حتى إن هؤلاء التجانية يدعون أن شيخهم أبو العباس اجتمع بسيدنا محمد في اليقظة، وسيدنا محمد قال له افعل كذا وقل كذا لجماعتك. واليوم أيضا يوجد أناس يقولون نحن اجتمعنا بالرسول وأخبرنا أن نقول، حتى يكتبون ورقات. لعل بعضكم رأى أحدهم يقول أنا في المنام جاءني رسول الله وقال لي قل كذا وكذا وكذا وكذا، من قال كذا وكذا له كذا وكذا من الخير، وزعها على الناس، من لم يوزعها تحل عليه النقمة، ومن وزعها فله ثواب عظيم. يكتبونها توصل لأيدي الناس، مكتوب من تحت وزعها أقل شيء 10 مرات، إذا لا توزعها تحل عليك النقمة لأنك رأيتها وقرأتها. هذا كذب غير صحيح. مثل محمد بن عبد الوهاب هذا كان يدعي مثل هذا. أحد رؤساء القبائل جاءه قال له لمحمد بن عبد الوهاب أنت من أين دينك؟ أنت دينك متصل أم منفصل؟ أحد رؤساء القبائل جاءه، مش رجل عادي، لو كان رجل عادي كان قتله، لأنه هو عادته القتل والسفك، كان لا يرى أحدا من غير جماعته إلا وأن يرسل إليه من يقتله ليلا في السوق أو على فراشه. هكذا قال الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد النجدي الحنبلي مفتي الحنابلة بمكة المتوفى سنة 1295 في كتابه الصحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، قال هذه عادة محمد بن عبد الوهاب سفك الدم. فالذي كان يكلمهم من رؤساء القبائل قال له دينك متصل أم منفصل؟ ماذا قال؟ قال ديني منفصل. لو قال ديني متصل لكان قال له أنت كذبت، ما أنت تكفر مشايخك وتكفر مشايخ مشايخك. قال أنا ديني منفصل. قال كيف يكون هو دين منفصل؟ قال هو وحي إلهام. قال وحي إلهام، قال معناه أي كان يستطيع أن يقول هذا وحي إلهام ويقول بما تقول. فسكت محمد بن عبد الوهاب. جاءه واحد من رؤساء القبائل يقول له أرأيت يا محمد لو أن واحدا قال لك خلف الجبل جيش من الكفار يريدون قتلك، فأنت أرسلت جيشك، عدد كبير، أرسلت جيشك إلى خلف الجبل ليقاتلوا الكفار، فالجيش ما رأى أحد، راح الجيش خلف الجبل ما رأى أحد، ما رأى أحد، ثم جاء الجيش يخبرك لا أحد خلف الجبل، أنت من تصدق يا محمد بن عبد الوهاب؟ تصدق الجيش الذي أنت أرسلته، جيش كبير كبير عدد كبير، أو تصدق هذا الشخص الواحد؟ قال له لا أنا أصدق الجيش. قال فكيف تطلب منا أن نصدقك ونكذب كل علماء الإسلام؟ نحن لا نصدقك. فبهت الذي كفر. هذه دعوتهم، هكذا هي بدايتها. فلذلك لابد أن نعرف الحقيقة. في الأخير نذكر أن من التصغير لما عظم الله من علم، من علم من علوم الدين، يحقر هذا العلم، علم الشرعي، فهو ردة أو جنة أو نار. اللي بيستخف بالجنة بيقلل من شأنها، كالذي يقول أنا ما بدي الجنة، هذه الجنة هي للصغار، أنا أريد الذات، أو هل جنة ملعبة الصبيان؟ هذا كفر، يوجد بعض الناس يقولون هذا. أو النار، قيل له اتق الله عذاب الله أليم، قال غدا نتدفأ بها، هذا كفر وضلال، جعل عذابها هينا، هذا ضلال، انتبهنا كيف؟ لذلك العلماء يقولون من استخف بالجنة فهذا ردة، ومن استخف بالنار فهذا ردة. استخف بالنار معناه قلل من شأنها، جعل عذابها هينا، بيقول العلماء من سب الجنة فقد كفر، لأنه هذا السب يؤدي إلى تكذيب الدين. أما بالنسبة للنار يقولون من استخف، ما بيعبر العلماء بلفظ من سب، بيقولوا من استخف بالنار قلل من شأنه، جعل عذابه هين، هذا ردة والعياذ بالله. لأنه إذا الإنسان بيقول جهنم قبيحة هذا ما عليه ضرر، جهنم منتنة هذا ما عليه ضرر، لأن الله أمرنا أن نتعوذ منها، الله لا يحبها يكرهها ونحن أيضا نكرهها. أما اللي بقلل من شأنها يقول هذه مثل المستشفى، مكان للمداوات، مكان للتطهير، ثم يخرج منها يقول غدا نتدفأ بها، هذا والعياذ بالله من الضلال المبين والكفر. فنسأل الله تعالى السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا، ونسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الحادي عشر من سلسلة السير للخير بعنوان معاني أسماء الله الحسنى الجزء الثالث. This is the 11th lesson of the series Marching for the Good, titled Meanings of the Perfect Names of Allah, Part 3. كنا بعون الله شرحنا معاني 53 اسما من أسماء الله الحسنى بذكر معنى واحد من معاني عدة ذكرها العلماء لبعضها اختصارا وتسهيلا. من أجل الاختصار والتسهيل ذكرنا معنى واحدا من المعاني الكثيرة التي ذكرها العلماء لبعض الأسماء. We had explained in the previous lessons with the help of Allah 53 the meanings of 53 names of the perfect names of Allah by mentioning one out of many meanings given by our scholars to some of these names, and the purpose was to be easy and brief in presenting the meanings. نكمل في مشرح معاني أسماء الله الحسنى إن شاء الله. We continue إن شاء الله the explanation of the rest of the perfect names of Allah. فإذن الاسم الرابع والخمسون القوي التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. قال الله عز وجل إن الله لقوي عزيز. سورة الحج أو سورة الحج. القوي number 54, the one with the complete power, who is not incapacitated by anything. Al-Hajj 40. فالله سبحانه وتعالى هو القوي لا يسمى قوة أو قدرة، هو ذو القوة الموصوف بالقوة، والقوة هي القدرة. So we don't call Allah power or force, he is the one attributed with power. So he is the powerful. الخامس والخمسون المتين الذي لا يمسه تعب ولا لغوب. قال جل وعز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات. The 55th name المتين, the one who does not get tired or exhausted. الذاريات 58. So he is the one with the extreme power which is not interrupted, is uninterrupted, and who does not get tired. السادس والخمسون الولي ومعناه الناصر ينصر عباده المؤمنين ينصر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم فهم هؤلاء هم المنصورون لأن عاقبتهم حميدة. So قال الله عز وجل وجل وهو الولي الحميد الشورى. The 56th name is Al-Wali, the supporter. Ash-Shura 28. Allah gives support to His believing slaves, the prophets alayhim salam, and the followers of the prophets. Really, they are the ones who are supported. They are the ones who are victorious because their end is a good one. They're going to end up in paradise, inshallah. السابع والخمسون الحميد المستحق للحمد والثناء والمدح. قال جل وعز إن الله هو الغني الحميد. لقمان. The 57th name is الحميد, the one who deserves to be praised and thanked. لقمان 26. The 58th, الثامن والخمسون المحصي الذي أحصى كل شيء علما وعددا. قال جل وعز وأحصى كل شيء عددا. الجن. The 58th name is المحصي, the one who knows the count of things. الجن 28. التاسع والخمسون والستون المبدئ المعيد. المبدئ المعيد. المبدئ المعيد الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم, والذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة. كنا غير موجودين معدومين فأوجدنا الله, جعلنا أحياء, وبعد أن حيينا, بعد أن حيينا في هذه الحياة يميتنا, ثم بعد أن يميتنا يحيينا يوم القيامة. قال جل وعز إنه هو يبدئ ويعيد. البروج. The 59th and 60th names are المبدئ المعيد, the one who started things, that he created them, and the one who brings back the creatures to death from life, then to life after death. Al-Buruj 13. So Allah, we were not existing, so then Allah brought us into existence, gave us life, then after we live, then we die, and after we die, He brings us back to life on the Day of Judgment. So He started our existence and He makes us die and then He returns us to life. The الواحد والستون المحيي الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. إذن النطفة التي لا حياة فيها الله يخرج منها حياة بشرا, ثم هذه الأجسام كثير منها تبلى فيعيد الأرواح إليها فتحيا, وهذا عند البعث. قال جل وعز هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يونس. الله said قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى في سورة فصلت. The 61st name is المحيي, the one who brings out a living human from seminal fluid that does not have a soul and quickens the dead, awakens the dead by returning the souls back to the decayed bodies on the resurrection day. Yunus 56. And وبعضهم قال المحيي هو الذي يحيي القلوب بنور المعرفة. And some scholars said that المحيي, the reviver, the one who revives, he is the one who makes the heart alive with the light of knowledge. We're trying to be, you know, short. Sometimes we mention another meaning. الثاني والستون المميت الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت أو يوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. فإذن هو يخلق الموت في الأحياء فيموتون، وكذلك هو يضعف بالموت، يوهن أو يوهن بالموت، يعني يضعف بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال جل وعز: قل الله يحييكم ثم يميتكم. الجاثية، this the 62nd name, is المميت، the one who renders the living dead and weakens with death the strength of the healthy and strong. So he creates death for the living and then they die. And also with death he weakens those who are strong and healthy. الثالث والستون الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. قال جل وعز: هو الحي لا إله إلا هو. And this is

bones and otherwise. This is his eternal and everlasting attribute, Subhana. الرابع والستون القيوم الدائم بلا زوال أو الذي لا يتغير والقائم بتدبير أمور الخلائق. قال جل وعز: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. البقرة. So the 64th name is Al-Qayyum, the one whose existence does not end. Al-Baqarah 255, Ayat al-Kursi, the greatest ayah in Al-Quran. So Al-Qayyum is, one of its meanings is the everlasting one, the one whose existence does not come to an end. And also it means the one who doesn't change, the one who takes care of the affairs of the creation. الخامس والستون الواجد الغني الذي لا يفتقر إلى شيء يعني لا يحتاج إلى شيء المستغني عن الناس المستغني عن الخلق لأن الوجد في اللغة العربية معناه الغنى فالله سبحانه وتعالى هو الواجد يعني الغني المستغني عن المخلوقات الذي لا يفتقر إلى شيء لا يحتاج إلى شيء. The 65th name is Al-Wajid, the rich who does not need anything. Means the one who doesn't need anyone. He is the one who has the treasures of the heavens and the earth. To him belong مفاتيح السماوات والأرض ملك السماوات والأرض. He doesn't need anyone. سبحانه وتعالى. السادس والستون الماجد ومعناه المجيد. وذكرنا هذا في الاسم الرابع في الاسم التاسع والأربعين قلنا المجيد يعني الواسع الكرم العالي القدر. And الماجد is the 66th name. الماجد, the one who is مجيد. And we explained this in the name number 49. And it means the glorious, the one who is very generous and high in status. السابع والستون الواحد الواحد الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. فإذن الله سبحانه وتعالى متصف بالوحدانية لا شريك له لا أحد ينازعه أو يشاركه في الأزلية والألوهية هو الأزلي وحده وهو الإله وحده. قال جل وعز: وما من إله إلا الله الواحد القهار. سورة صاد. The 67th name is Al-Wahid, which means the one without a partner in his eternality and his godhood. Nobody shares with Allah the attribute of being eternal without a beginning and being a God, being the God. Allah is the only God and He is the only one whose existence is without a beginning. So He is Al-Wahid, the unique or the only one. الثامن والستون الصمد الذي يصمد إليه يعني يلجأ إليه الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويقصد في الحوائج والنوازل في المصائب والحوائج. الناس تقصد الله سبحانه وتعالى وهو مستغن عنهم. قال جل وعز: الله الصمد الإخلاص. So the 68th name is الصمد, the one who is relied upon in all matters and is resorted to in needs and hardships. So everyone needs Allah. And so when they are in need, they resort to Allah asking Him for to satisfy their needs. But He does not need them. التاسع والستون القادر الذي له القدرة الشاملة. قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل المخلوقات. هو قادر على كل شيء. قال جل وعز: إنه على رجعه لقادر. سورة الطارق. وهناك آيات أخرى: إنه على كل شيء قدير أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.

So many آيات عديدة. السادس التاسع والستون, sorry, the 69th name is Al-Qadir, the one who is attributed with comprehensive power. Means the power of Allah is over every creation. It's not limited to certain creation and, you know, restricted from others. The power of Allah is comprehensive. It includes all creation. Allah has power over all of His creations. السبعون المقتدر القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. قال جل وعز فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر القمر. The 70th name, المقتدر, the one with the perfect power from whom nothing is withheld. And this is in Al-Qamar 42. الواحد والسبعون والثاني والسبعون المقدم المؤخر. المقدم المؤخر المنزل للأشياء منازلها, الذي يضع الأشياء, الذي ينزل الأشياء منازلها مراتبها. يقدم ما شاء ومن شاء ويؤخر ما شاء ومن شاء. روى البخاري ومسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت المقدم وأنت المؤخر. The 71st and 72nd names are المقدم المؤخر. The one who puts things in their right places. He advances whatever and whomever he wills and delays whatever and whomever he wills. Al-Bukhari and Muslim narrated that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, you, addressing Allah, you are al-muqaddim and you are al-muakhir. الثالث والسبعون والرابع والسبعون الأول الآخر. الأول الآخر الأزلي القديم الذي ليس له بداية والدائم الذي لا نهاية له. قال الله جل وعز هو الأول والآخر. الحديد. So the 73rd and 74th names are الأول الآخر, and they mean the one whose existence is without a beginning and the one whose existence is without an end. Al-Hadid, Ayah 3. وهناك حديث أن الرسول كان إذا أوى إلى فراشه, هذا في صحيح مسلم, قال عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا فيه دليل على الأول والآخر. So this hadith is mentioned in it that when the Prophet would go to bed, he would say those sentences. Part of them, they have الأول, you are the الأول and nothing is before you, and you are الآخر and there is nothing after you. Means you are the one whose existence had no beginning, and your existence, you are the one whose existence will not come to an end. الخامس والسبعون والسادس والسبعون الظاهر الباطن. الظاهر الباطن الظاهر فوق كل شيء, فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة لا بالمكان والصورة والكيفية فإنها من صفات الخلق. هذا الظاهر. والباطن الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وهو سبحانه خالق الكيفيات والصور. قال جل وعز
والظاهر والباطن من سورة الحديد في سورة الحديد. فإذا الله سبحانه وتعالى ظاهر فوق كل شيء، ليس بالمكان بل بقهره لمخلوقاته بقوته يعني بقدرته وغلبته، لأن الكيفية هي من صفات الخلق. الكيفية يعني الطول والعرض والقيام والقعود، كل هذا من صفات الخلق، فالله لا يتصف بها. كذلك لا يتوهم الله سبحانه وتعالى، لا يتوهم، هو خالق الكيفيات والصور، فلا ينسب إليه صورة ولا كيفية. The 75th and 76th names are الظاهر الباطن. الظاهر is the one who is above everything by subjugation, power and subduing, not by place, image or modality, means manner of being, as they are among the attributes of the creation. Al-Batin is the one who is not overtaken by the illusion of the modality, whereas he is the creator of the modality and images. Al-Hadid number 3. So Allah, when we say he's above everything, we don't mean that he is in a place that is higher than the places of others. No. He's above everything means he's just subjugating his creation. So he's above everything by subjugation, by his power, by him subduing his creation. And so he's not above everything because he has an image that is higher than other people's image, for example, or that he is attributed with modality. Modality means manner of being, and which is among the attributes of the creation. So Allah is clear of such modalities or such places and so on, because he's creator of all of these things. Similarly, Al-Batin, Allah is not overtaken by illusion. Some people may imagine certain things. This is not Allah. Allah is Al-Batin, that is not overtaken by the illusion of having some modalities, because he is the creator of modality and images. وهناك تفسير أخرى، الظاهر هو الظاهر بحججه الباهرة، والباطن يكون بمعنى الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. وكما ذكرنا في حديث صحيح مسلم، لما أوى الرسول إلى النوم يقول تلك الجمل التي فيها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. So we mentioned the hadith of Muslim that when the Prophet would go to bed, he would say the sentences that contain that, oh Allah, you are al-awwal and there is nothing before you, and you are al-akhir and there is nothing after you. Then also the Prophet said, you are al-zahir and there is nothing above you, and you are al-batin and there is nothing underneath you. So the one who is above whom nothing exists, the one above whom nothing exists and underneath whom nothing exists, exists without a place. Hence Allah subhanahu wa ta'ala موجود بلا مكان الذي ليس فوقه شيء ولا تحته شيء ليس دونه شيء يكون موجودا بغير مكان بلا مكان. هذا معنى الظاهر والباطن. Now السابع والسبعون، الوالي، المالك للأشياء والمتولي لها. الوالي means the one who owns things and manages them. ومعناه كذلك المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. Also it means the one who owns everything and whose will go through in everything he will do. الثامن والسبعون، المتعال. ويجوز أن يقال المتعالي، المنزه عن صفات المخلوقين. قال جل وعز الكبير المتعال، سورة الرعد. وقرأ كذلك، قرأ سيدنا ابن كثير المكي ويعقوب قرأ الكبير المتعالي، لذلك يصح أن يقال المتعال والمتعالي. فهو المنزه عن صفات المخلوقين، قال جل وعز الكبير المتعال الرعد.
So 78th name is Al-Muta'al, and it is correct to say Al-Muta'ali, the one who is clear of the attributes of the creation. Ar-Ra'd, number 9. At-Tasi'u was-Sab'un, Al-Barr, Al-Muhsinu ila khalqihi ammahum birizqih, wa khassa man sha'a minhum biwilayatih aw walayatih. قال جل وعز إنه هو البر الرحيم سورة الطور 79th name is البر the one who is kind to his creatures who covered them with his sustenance who covered them with his sustenance and specified whomever he willed among them with his support and this is in سورة الطور verse 28 طبعا بعض مخلوقات الله مع أن الله أحسن لهم بعضهم يكفر وبعضهم يشكر ومن شكر فهو يستفيد ومن كفر فهو ما ضر إلا نفسه 80 التواب الذي يقبل التوبة على من يشاء من عباده فإذا كلما تكررت التوبة الله يقبلها هذا التواب قال جل وعز وأن الله هو التواب الرحيم التوبة So the 80th name is التواب The one who accepts repentance from whomever he willed of his creatures التوبة 104 So when the slave commits sins and repents even if this was happening it reoccurs He sins, he repents, Allah accepts his repentance every time this believer repents of his sins. Of course, when all the conditions of repentance are satisfied. When the tawbah, when the repentance is a valid tawbah, repentance, Allah accepts it, even if it occurs many, many times. Al-Wahidu wa Thamanun Al-Muntaqim إذن المنتقم الذي ينتصر من أعدائه ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم يعني الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين وهو طبعا عادل في ذلك قال جل وعز والله عزيز ذو انتقام آل عمران The 81st name is المنتقم The one who victoriously prevails over his enemies and punishes them for their sins. كذلك قد يكون معناه المهلك لأعدائه. The man, one who destroys his enemies. This is in آل عمران number 4. الثاني والثمانون العفو الذي يصفح عن الذنوب يترك مجازاة المسيء كرما وإحسانا منه سبحانه وتعالى. قال جل وعز إن الله لعفو غفور الحج 82nd is العفو the one with wide forgiveness he leaves the sinner he does not punish him sometimes out of his generosity سبحانه وتعالى الثالث والثمانون الرؤوف العفو is in الحج 60 The الثالث والثمانون الرؤوف الذي هو شديد الرحمة قال جل وعز إن ربكم لرؤوف رحيم النحل The 83rd name is الرؤوف The one with extreme mercy النحل 7 The scholar said the mercy of Allah is his will to endow mercy on people whomever he willed of his creation. الرابع والثمانون مالك الملك الذي يعود إليه الملك الذي أعطاه لبعض عباده في الدنيا هنالك ملك مخلوق أعطاه الله لبعض عباده لكن الله مالك الملك فملك الله سلطانه هذا لا بداية له ليس مخلوقا فهناك ملك حادث ملك مخلوق للعباد وملك الله سلطانه
لا بداية له، ليس بمخلوق. قال جل وعز: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. آل عمران. So the 84th name is the one, مالك الملك, means the one who controls the dominion that he gave to some of his slaves in this life. Al Imran 26. So there is, as we mentioned earlier, dominion with capital D. This is the control of Allah, the Sultan of Allah, and this is his own eternal and everlasting attribute that is not created. And then there is the dominion with the lower case or small letter D. And this is what Allah gives to some of his slaves. They get, you know, some control, some property. This dominion given by Allah to the creation is a created thing and comes to an end. But the dominion with capital D of Allah, his attribute, is without a beginning and without an end. الخامس والثمانون ذو الجلال والإكرام المستحق أن يجل فلا يجحد ولا يكفر به. فالله ذو الجلال والإكرام المستحق أن يجل أن يحترم فلا يجحد ولا يكفر به سبحانه وتعالى. قال جل وعز: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. The 85th name is ذو الجلال والإكرام, the one who deserves to be exalted and not denied or blasphemed. And this is in the chapter or the surah called Ar-Rahman, and the verse is 27. كذلك معناه والمكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. So also another meaning is the one who honors the pious slaves of his with winning and complete light or illumination on the day of judgment. السادس والثمانون المقسط المقسط العادل في حكمه يعني المنزه عن الظلم وسبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. The 86th name is المقسط, the one who is just in his judgment, in his ruling. So Allah is clear of, free of injustice, and he is not questioned about what he does. The creations are questioned. السابع والثمانون الجامع الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه. قال جل وعز: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. آل عمران. The 87th name is الجامع, the one who gathers the creatures on a day about which there is no doubt. That is the day of judgment. People will be assembled on the day of judgment. And this day is coming without any doubt. الثامن والثمانون الغني الذي استغنى عن خلقه والخلائق تفتقر إليه ولا يحتاج إليهم وكلهم محتاج إليه جل وعز. قال جل وعز: والله الغني وأنتم الفقراء. سورة محمد عليه السلام. The 88th name is Al-Ghani, the one who does not need the creation and they need him. And this is in Surah Muhammad, verse 38. التاسع والثمانون المغني الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم. هو الذي جبر مفاقر الخلق يعني احتياجات الخلق وساق إليهم أرزاقهم أوصل الأرزاق إليهم سبحانه. وقال جل وعز: وأنه هو أغنى وأقنى. سورة النجم. So the 89th name is المغني, the one who satisfied the necessities, the needs of the creatures and gave them their livelihoods. Allah is the one who made
the livelihood reach these people. And it's surat in Surah An-Najm 48. التسعون المانع الناصر الذي يمنع أولياءه يعني يمنع هنا مع أي يحوطهم وينصرهم ليس يمنعهم يعني لا يعطيهم المقصود أنه يدافع عنهم يحوطهم وينصرهم. The 90th name is المانع, the supporter, the one who supports, the supporter who protects and gives victory to his pious believers. الواحد والتسعون والثاني والتسعون الضار النافع, الضار النافع ولا يحتاج إلى أن يمد, لو قال الضار يصح لكن في هذه الحال المد ست حركات يحسن. الموصل الضار هو الموصل الضرر إلى من يشاء, والنافع وموصل النفع إلى من يشاء يعني القادر على أن يضر من يشاء وأن ينفع من يشاء سبحانه. So 91st and 92nd names are الضار النافع, the one who makes harm and benefit reach whomever he will. So الضار is the one who makes harm reach whomever he will. النافع is the one who makes benefit reach whomever he will. So he has the power to make harm reach whomever he will, and he has the power to make benefit reach whomever he will. الثالث والتسعون النور ومعناه الهادي, ليس معناه أنه ضوء كضوء الشمس أو القمر أو ضوء الكهرباء, معناه الهادي وسيأتي في الاسم الذي شرحه في الاسم الذي يليه. So 93rd name is An-Nur, the one who guides, and it will be explained in number 94, you know, immediately. But Nur here, An-Nur, the name of Allah, does not mean the light, does not mean the light of, like light of the sun or the moon or the electric light. It means the one who guides. And والرابع والتسعون الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته وبهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي من على من شاء من عباده بالهداية والسداد. فالهادي يعني أي النور الهادي أي الذي بنوره بهدايته يهتدي ذو الغواية فيرشد أو نعم أو فيرشد. الله قال الله نور السماوات والأرض, أي أن الله جل وعز هو هادي أهل السماوات الملائكة والأرض يعني المؤمنين لنور الإيمان. فالله هو النور ليس بمعنى الضوء بل هو الذي هو منور خالق النور خالق الهداية في أهل السماوات في الملائكة وبعض أهل الأرض. فالنور الهادي فإذا هو هدى أهل ولايته. كذلك الحيوان, الحيوان هنا الذي فيه حياة سواء كان بشرا أو بهيمة, فالله هداهم إلى فعل ما يصلح أحوالهم وإلى أن يتقوا ما يضرهم يمتنعوا عما يضرهم. So the 94th name is Al-Hadi, and then it comes immediately after the name An-Nur. So Al-Hadi is the explanation of the name An-Nur. This is the one whose guidance, the one with whose guidance his believers were guided, and with whose guidance the living beings have been guided to what is beneficial to them and have been protected from what is harmful to them. And this is in Surah to Yunus 25. قال جل وعز ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يونس. So Allah is not light, He is the one who enlightens the heavens and the earth, the one who gives guidance to the residents of the skies who are the angels and to some of the residents of earth, the believers,
So he creates this guidance in their hearts. He guides them to the nur, to the light of Iman, of faith. الخامس والتسعون البديع الذي خلق الخلق مبدعا له ومخترعا لا على مثال سابق. المخترع كذلك معناه الخالق. إذن الله خلق الخلق مبدعا له وخلقه لا على مثال سابق. قال جل وعز بديع السماوات والأرض، يعني مبدع السماوات والأرض، خالقها، هو خالقها. البقرة. The 95th name is Al-Badi', the one who created the creation and formed it without any previous example. And this is in Al-Baqarah 117. السادس والتسعون الباقي الواجب البقاء الذي لا يجوز عليه خلافه عقلا. فإذن الباقي الذي لا ينتهي وجوده، فبقاؤه واجب عقلا. العقل يوجب، يعني يقول الله سبحانه وتعالى حقا لا يموت، لا ينتهي وجوده، لا يجوز عليه خلاف ذلك. قال جل وعز ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سورة الرحمن. So the 96th name is Al-Baqi, the one for whom the state of non-existence is mentally impossible. And this is in the surah called Ar-Rahman 27. So Allah, the sound mind says, Allah exists and His existence will not come to an end. It is not possible for Allah's existence to come an end, to come to an end. السابع والتسعون الوارث الباقي بعد فناء الخلق. قال جل وعز وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحجر. 97th name is الوارث, the one whose existence does not come to an end. So after the creation come to an end, Allah still exists. التاء الثامن والتسعون الرشيد يعني المرشد الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم بمعنى الهادي كذلك. The 98th name is الرشيد, the one who guides the creation to their welfare. And this agrees with the meaning of the 94th name الهادي. التاسع والتسعون الصبور الذي لا يعاجل العصاة الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم بل يؤخر يعني عقوبتهم إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم. So the 99th name is الصبور, the one who does not quickly punish the sinners. He sometimes gives them some time, some leeway, so maybe they will repent. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية شرح الأسماء الحسنى 99 التي ذكرت في حديث الترمذي. And by this we have come to the conclusion or the end of explaining the 99 perfect names of Allah that were mentioned all together in one hadith narrated by al-Imam al-Tirmidhi. وهذه وهناك أسماء أخرى كما ذكرنا بعضها فوق 99 وردت في روايات أخرى, يعني نسردها ونعطي معانيها. So there are names beyond the 99 names that were mentioned in other narrations of the hadith of the Prophet. We will mention some of them here and their meanings, you know, inshallah, quickly. المئة الأحد الواحد, فننظر إلى معنى الواحد الذي هو منزه عن صفات المخلوقات لا شريك له في ألوهيته وأزليته. كان الله ولم يكن شيء غيره, هو الأزلي وحده. قل هو الله أحد, يعني هو الله الواحد الإله الواحد ولا ينقسم ليس بجسم ونحو ذلك. So Al-Ahad means Al-Wahid, the one who has no partners in his godhood and his eternality, the one who does it, who is not attributed with the attributes of the creation. And Allah said, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ,
and this is in Surah Al-Ikhlas number 1. So say Allah is the one who has no partners, the one who is indivisible because he is not a body. And Allah said that, the Prophet said Allah existed eternally and there was nothing else, which means Allah is the only one whose existence is without a beginning. وواحد الرب السيد المالك قال جل وعز الحمد لله رب العالمين الفاتحة. So 101 is الرب, the Lord, the owner, and this is mentioned in الفاتحة number 2. يعني لا يقال للشخص لأي مخلوق الرب هكذا, هو هذا اسم لله تعالى, لكن يقال مثلا بمعنى المالك رب الإبل إذا كان يملك الإبل, لكن لا يقال رب العمال لأن صاحب العمل لا يملك العمال, يقال رب العمل صاحب العمل. وهناك قواعد أخرى لاستعماله لفظ رب بالإضافة. So الرب is not used for other than Allah. We can use رب and by adding a name like رب الإبل, the owner of the camels when he owns them. But we don't say, for example, a person is the Rabb of the workers because he doesn't own the workers. Maybe he's the owner of the business. That would be he Rabbul Amal. And there are other details about the usage of the word Rabb. 102 Al-Qahir هو القهار في الرقم 16 أو السادس عشر أي الغالب الجميع لجميع خلقه بقدرته وسلطانه. قال جل وعز وهو القاهر فوق عباده in الأنعام. 102 is القاهر, which also agrees with the 16th name of Allah, القهار, which means the subduer of his creation, all of his creation by his power and dominion. And this is mentioned in الأنعام 61. 103 المجيب الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء بفضله ومنه وكرمه. قال جل وعز إن ربي قريب مجيب. هود. 103 is المجيب, the one who reciprocates supplication and request with acceptance and bestowment out of his grace, favor and generosity. And this is mentioned in the verse 61 of Surah Hud alayhi salam. 104 المئة والرابع الكافي الذي يكفي عباده المهم يعني الأمر الشديد ويدفع عنهم الملم ويكتفى بمعونته عن غيره. قال جل وعز أليس الله بكاف عبده. سورة الزمر. 104 is الكافي, the one who relieves his slaves of hardships and pushes away the harm of them. And this is Az-Zumar 36. المئة والخامس الدائم الباقي كما هو الدائم الباقي الذي لا ينتهي وجوده كما ذكر في الاسم السادس والتسعين. 105 is الدائم the everlasting as mentioned in 96, the one whose existence does not come to an end. 106 الصادق الذي يصدق قوله ووعده يعني ما أخبر الله عن وقوعه لابد أن يقع. قال جل وعز ومن أصدق من الله قيلا. النساء نقول صدق الله العظيم, يعني الله قال الحق صدق في قوله, كذلك في وعده, مثلا وعد بالجنة فلا بد أن يدخل عباده الجنة التي وعدهم بها. So الصادق 106 is the one who's saying and promise come true. This is An-Nisa 122. 107 المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه وأحاط بكل شيء علما فلا يغيب عن علمه شيء. قال جل وعز ألا إنه بكل شيء محيط. سورة فصلت. 107 is المحيط, the one whose power encompassed all of his creation, and his knowledge encompassed everything. Hence, nothing is out of the realm of his knowledge. This is in Fussilat 54. إذن الذي لا المحيط بعلمه وقدرته ليس محيطا ب
بخلقه كما تحيط اليد بالكرة والعياذ بالله. So he encompasses his creation by his power and his knowledge. Doesn't mean that he is a body that encompasses, surrounds his creation like when we surround a ball with our hands. May Allah is free or clear of such similarity. 108 المبين الظاهر الاسم الخامس والسبعون قال جل وعز ويعلمون أن الله هو الحق المبين سورة النور. So 108 is المبين and this is the same as الظاهر and that's number 75 النور in القرآن سورة النور 25. 109 القريب يعني القريب بعلمه من خلقه قال جل وعز إنه سميع قريب سبع. 109 is القريب, the one who is close to his creation by his knowledge, not by distance, and this is in سبع number 50. مثلا نقول المطيع قريب من الله يعني الله الله سبحانه وتعالى قربه من حيث المرتبة. We say a person is close to Allah means he Allah سبحانه وتعالى granted this slave, obedient slave, a status, a high status, not by distance. 110 الفاطر الذي فطر الخلق اخترعهم وأوجدهم. الله قال جل وعز الحمد لله فاطر السماوات والأرض في سورة فاطر. 110 الفاطر, the one who created the creation, and this is in verse 1 of Surah Fatir. 111 العلام ومعناه العليم الكثير العلم, فهذا في الاسم العشرين تفسيره موجود, الذي يعلم كل شيء. قال جل وعز وأن الله علام الغيوب. 111 is العلام, the knowledgeable, and that's the same meaning as number 20, means the one who has absolute knowledge of everything. And it's this mentioned in At-Tawbah, this name is mentioned in At-Tawbah, verse 78. وبهذا إن شاء الله نكون شرحنا التسعة الأسماء الحسنى 99 وما ورد فوق ذلك. And we have explained the 99 perfect names of Allah and the other perfect names that were mentioned beyond the 99 in other narrations of hadith by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah the Almighty knows best. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Dear listeners, you have just listened to the French program brought to you by 2MFM.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Community Radio 92.1 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على هذا النبي العظيم صلاة بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الماء وأوراق الشجر، وصل اللهم عليه صلاة ترحم بها موتانا المسلمين وتشفي بها مرضانا المؤمنين، إنك سميع مجيب. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى عظم قدر النبي محمد وجعل له منزلة لم يجعلها لغيره، وحث على الصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن من سمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس يسن له أن يصلي ويسلم عليه، فإن ترك ذلك حتى غادر ذلك المجلس كان مكروها كراهة شديدة. وقال بعض العلماء: عليه معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد أخطأ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكذلك يستحسن عند الصلاة والسلام على النبي أن نصلي ونسلم على سائر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سلمتم علي فسلموا على أنبياء الله، فإنهم بعثوا كما بعثت. أما عند سماع اسم الله فيسن للشخص أن يقول عز وجل أو تبارك وتعالى أو نحو ذلك من كلمات التعظيم، كتقدست أسماؤه وجل شأنه وجل ذكره، ومن لم يفعل ذلك فليس عليه كراهة، فضلا عن أن يكون عليه إثم ومعصية. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالتعظيم من الله عز وجل، لأننا نحن إنما نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق مثلنا، لا يخلق منفعة ولا مضرة، وإنما الله هو خالق المنافع والمضار، خالق العالم بأسره، فهو تبارك وتعالى وحده يستحق أن يعبد لذاته ويستحق أن يعظم لذاته. وأما الرسول وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم إن استحقوا التعظيم لأن الله تعالى هو الذي جعل لهم ذلك القدر العظيم وأمر بتعظيمهم. فلا يجوز أن نعظم الأنبياء كتعظيم الله، وإنما نعظمهم إلى الحد الذي يليق بهم، ويجوز أن نعظمهم به لا أكثر. لذلك الذي يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله يكفر، وهو معنى الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد أشرك. وأما من حلف بغير الله كأن حلف بالنبي أو غيره من الأنبياء أو بأحد من الملائكة، جبريل أو عزرائيل أو ميكائيل، ولا يريد تعظيمه كتعظيم الله، فلا يكون كفرا ولا شركا ولا حراما، إنما هو مكروه كراهة شديدة، لأن العبد إذا أراد الحلف وكان صادقا فيجوز أن يحلف بذات الله أو بصفة من صفات ذاته، كأن يقول: وحياة الله وقدرة الله وعزة الله وجلال الله وكلام الله، أو يقول: والقرآن. وأما إذا قال: وحياة القرآن، فإنه لا ينعقد حلفا، لأن القرآن لا يوصف بالحياة. وكذلك لا ينعقد يمينا، من قال إذا أراد الحلف بالله: والله، بلا هاء، وليس عليه كفارة إذا كسر هذا الحلف، ولكن عليه معصية لتحريفه اسم الله عز وجل. ويصح الحلف أيضا إذا حلف باسم من أسماء الله عز وجل، كأن يقول: والخالق، أو والرازق، أو نحو ذلك. ومن حلف بالله أن يفعل شيئا ثم لم يفعله كان عليه كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين 10 أمداد، أو كسوتهم ثوبا ثوبا. فإن لم يستطع أيا من هذه الثلاث صام 3 أيام متواليات أو متفرقات، والأحسن كونها متوالية. اللهم اجعلنا من المكثرين من الصلاة على النبي، وارزقنا رؤيته، ولا تحرمنا شفاعته، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
6: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل الفردوس دارنا ومأوانا، وأجرنا من نار الجحيم، وحرم جلودنا على النار يا رب العالمين، واجعلنا من القوم الفائزين، وارزقنا النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكما اعتدنا في كل ثلاثاء حديثنا عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثنا اليوم عن الصحابي الجليل فتى مكة الذهبي وصاحب دار الإسلام الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الأرقم ابن أبي الأرقم ابن أسد ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم، ويكنى بأبي عبد الله، صحابي رفيع الشأن من عشيرة مخزوم التي عرفت بالغنى والمكانة الرفيعة في مكة المكرمة، كما عرفت قبل الإسلام بشدة عداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أمه فتنسب إلى قبيلة خزاعة، واسم الأرقم في معاجم اللغة هو الأسد الأرقم، أسد الأرقم، هذا أسد معروف قديما لأنه ما عاد يرى في أيامنا، كان موجودا في شبه الجزيرة العربية وانقرض في وقت الجاهلية، وكان من يصطاده آنذاك يعتبر من الأقوياء لأن أسد الأرقم كان ضاريا فتاكا. وكان الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه سابع رجل يدخل في الإسلام، فقد روى الحاكم في ترجمته في المستدرك أنه أسلم سابع سبعة، وقيل كان الثاني عشر من الذين أعلنوا إسلامهم، يعني فكان من السابقين الأولين، كان من السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام في بداية الدعوة المحمدية. وفي الدار التي كان يمتلكها الأرقم على جبل الصفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه بعيدا عن أعين المشركين ليعلمهم شرائع الإسلام. وفي هذه الدار أسلم كبار الصحابة وأوائل المسلمين، وقد أسلم الأرقم بن أبي الأرقم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم فورا قبل أن يرى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يرى معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن القلوب بيد الله، الله شرح صدره للإسلام فأسلم. أول ما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فورا أسلم، ففرح رسول الله بإسلامه فرحا شديدا. ثم مضى أبو بكر وراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين فأسلموا. ثم جاء الغد عثمان بن مضعون وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم، فأسلموا رضوان الله عليهم. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم حتى تكاملوا 40 رجلا، فخرجوا يجهرون بالدعوة إلى الله، فكانت أول دار للدعوة إلى الإسلام. من منا سمع بهذا الصحابي الجليل وعرف سيرته
لعل في كتب التاريخ قليلا ما نسمع عنه، لكنه رجل عظيم. هذا هو الأرقم بن أبي الأرقم الذي انطلقت الدعوة الإسلامية من بيته، من داره، دار الأرقم. فمن بيت الأرقم ابن أبي الأرقم رضوان الله عليه انطلقت دعوة الإسلام لأقطار الدنيا. وفي بناء فناء بيته وبين جدرانه أعلنت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لأول مرة على ظهر الأرض. وكانت أول صلاة جماعة للمسلمين أيضا هناك. ولم يكن فتى قريش الأرقم بن أبي الأرقم قد تجاوز 16 من عمره حين أعلن إسلامه على يد أبي بكر الصديق. وكان هذا الفتى ذكيا حكيما، فلم يخطر ببال أحد من المشركين أن دار الفتى المخزومي هي ملتقى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وأن الفتى الوسيم أصبح مسلما يكفر بما يعبدون من الأوثان والأصنام. وقد ولد الأرقم بن أبي الأرقم في مكة المكرمة قبل البعثة النبوية بحوالي 16 سنة، وكان يجيد القراءة والكتابة، واعيا ذكيا حكيما، يتدفق شبابا ووسامة. ولذا لم يخطر ببال أحد في قريش أن يدخل هذا الفتى المخزومي الثري في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن داره هي مكان الدعوة. حتى ماذا؟ حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصبح الفاروق، فتكاملوا 40 رجلا فخرجوا يجهرون بالدعوة إلى الله، وانطلقوا من دار الأرقم إلى أرجاء الدنيا. فقد روى الطبري عن عبد الله بن عبيدة أنه قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين في سورة الحجر، فخرج هو وأصحابه. وقيل إنها نزلت يوم إسلام الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. انتظم المسلمون في صفين وساروا بثقة وثبات، فكان على رأس الصف الأول البطل أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعلى رأس الصف الآخر فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي لم يكن مر على إسلامه إلا نصف يوم، رضي الله عنهم أجمعين. من أول ما أسلموا باشروا بالدعوة إلى الله. فلما نظرت قريش إلى هذا المشهد الكبير الذي يتقدمه هذان البطلان، وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ومعهم، أصابت أهل مكة الكآبة، مزقهم الحزن والخوف من هذا المشهد، لأن المسلمين قبل ذلك كانوا في خفاء، والآن خرجوا ومعهم من؟ معهم سيدنا عمر، عمر الذي كان هؤلاء يتباهون به، صار مسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخبطوا تخبطا شديدا، فالمسلمون يخرجون لأول مرة دون وجل أو خوف، وهم يزأرون جميعا: الله أكبر ولله الحمد، ويطوفون بالبيت علانية. فاهتزت مكة وتزلزلت قلوب أفئدة المشركين. خافت قريش من هذا المشهد الذي أرعبهم، ودخلت، صاروا يدخلون في بيوتهم خوفا من عمر،
بعد إسلامه ومن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله عليهم. ومن هنا بدأ نشر الإسلام علنا نهارا جهارا. كان قد بقي الرسول عليه الصلاة والسلام مدة 3 سنوات يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري في دار الأرقم، وحين ازداد اضطهاد المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام، كانوا قبل ذلك يتعلمون القرآن ويتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل جديد من الوحي ويتدارسون هذا العلم. في ذلك الوقت كان الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، وهو أول كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل اللي كثير منا ما بيعرف قصته وسيرته، أول كاتب للنبي وأيضا كان أول كاتب للوحي. كانت تنزل الآيات القرآنية على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هاي السنوات 3 في بداية الدعوة اللي كانت في بيت الأرقم، في بيت دار الأرقم، كتبت كلها في دار الأرقم، في دار هذا الصحابي الجليل، ومعظمها كانت بخط يد الأرقم، ومنها الصحيفة المشهورة، الصحيفة الشهيرة التي كانت بها آيات من سورة طه التي أسلم بسببها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذا ستظل دار الأرقم هي دار الإسلام وجامعته الأولى ونقطة انطلاق العقيدة للعالم الإسلامي. فدار الأرقم دار الإسلام، تلك الدار الجليلة التي ينشر ذكرها عبق الدعوة الإسلامية في مهدها، هاي اللي كانت بهذاك الوقت كانت في سرية تامة، انتشرت من هناك التعاليم النبوية، فكانت مصنع الأوائل الأفذاذ وسادة الناس الذين حملوا هم الدعوة إلى الله، فأسلم ببركة جهدهم وجهادهم خلق كثير في شتى بقاع الأرض. رضي الله عز وجل عن هذا الصحابي الجليل الأرقم ابن أبي الأرقم وعن صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه.

أسعد الله صباحكم جميعا ويسر الله أموركم وغفر ذنوبكم ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. كان الأرقم رضوان الله عليه مصدر ثقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أسند إليه مهمة القيام على حلقات العلم والتثقيف والذكر وقراءة القرآن الكريم التي كانت تدار في داره لسبقه في الإسلام وعدم انقطاعه عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وإتقانه التلاوة والعلم والفهم بمعاني القرآن وألفاظه والمعرفة بمفاهيم الإسلام وشرائعه. واستعمله النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، استعمله على الصدقة، وقد استشهده رسول الله عليه الصلاة والسلام على واقعة شق القمر، معجزة انشقاق القمر، وذلك فيما أخرجه الحافظ أبو نعيم وكذلك ابن حجر في الفتح، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى، أي في تفسير قول الله اقتربت الساعة وانشق القمر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم من عتاة الكفر، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان. يعني هم طلعوا، يعني كانت هذه المعجزة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب من المشركين، قالوا له إذا كنت صادق شق لنا القمر نصفين فرقتين، أي نصفين، نصفا على أبي قبيس اللي هو جبل معروف في مكة، والنصف الثاني على قعيقعان اللي هو جبل آخر. فشقه رسول الله، قال لهم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: إن فعلت تؤمن؟ قالوا نعم. وكانت ليلة بدر، فسأل الله عز وجل أن يعطيه ما سألوا، فأمسى القمر وقد سلب نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم ابن الأرقم، اشهدوا اشهدوا. فاستشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر الأرقم رضي الله عنه مع المهاجرين إلى المدينة المنورة، وأقام في حي هناك، في حي يقال له بني زريق، وعرف بيته أيضا هناك بدار الأرقم. وفي المدينة آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين أبي طلحة زيد بن سهل، وكان سعد بن أبي وقاص صديقا حميما لسيدنا الأرقم، وأيضا نقلت عنه بعض الأحاديث النبوية، لكن يمكن هذا السبب كمان، ما كان يعني سيدنا الأرقم ما كان باحثا عن شهرة ولا طامعا في منصب ولا جاه، وكان الأرقم واحد من عشرات الآلاف الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم وساهموا في نشر الدعوة الإسلامية مع خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء حقا هم الأبطال، هؤلاء حقا هم الأبطال، قدموا الكثير لأجل هذه الأمة. وكم يوجد من الصحابة الكرام ومن أعلام هذه الأمة على مر التاريخ الذين قدموا الكثير لهذه الأمة وللدعوة الإسلامية، وكثير منا لا يعرف عنهم شيء، لكن هذا لا يضرهم، لا يضرهم، لأنهم يريدون الدار الآخرة، لأنهم طلاب الجنة. هؤلاء ما كانت أعينهم على الدنيا، هؤلاء يريدون نيل الآخرة، يريدون أن يكونوا من أهل الدرجات العلى في الجنة،
ما كان الواحد منهم عم بيعمل كل هالأعمال لأجل الشهرة ولأجل المدح، ما كانوا مرائين. فعلا قدموا الكثير والكثير من الخير ومن الأعمال المشرفة إرضاء لله، إرضاء للواحد الأحد. وكما قلت لا يضرهم إذا كنا لا نعرف عنهم الكثير. إن شاء الله أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. هؤلاء حقيقة كانوا أبطال. يعني قديش كان الزمان اللي هم فيه زمان صعب جدا جدا جدا، قديش كانوا المشركين يعني عندهم غلظة وعداء شديد للذين آمنوا، كانوا يعادون الذين آمنوا، يعذبون الذين آمنوا، يعذبونهم لأنهم قالوا ربنا الله، لأنهم قالوا ربنا الله، لأنهم رفضوا أن يعبدوا الأوثان والأصنام. لكن هؤلاء صبروا، صبروا صبرا عظيما، ما تركوا الحق وما تركوا الإسلام، ما تركوا الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، بقوا ثابتين لأنه عارفين إنه هاي هي دعوة الحق، وعارفين إنه هاي الدنيا ما بتسوى. فلو تعذبنا وعذبنا مآلنا الجنة بإذن الله. هؤلاء الذين كانوا من المشركين ورأوا رسول الله، كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، ورأوا المعجزات ولم يؤمنوا، يا لخسارتهم. شوفوا المفارقة ما بين هؤلاء مثل الأرقم، الأرقم أسلم عمره 16 سنة، برضو كمان أول ما عرض عليه الإسلام أسلم، أبو بكر أول ما عرض عليه الإسلام، أول ما عرض عليه الرسول الإسلام أسلم، الله شرح صدورهم لقبول الحق. في ناس قلوبهم مقفلة، متخيلين إنه كان في ناس شافوا الرسول بعيونهم، كانوا في زمانه، رأوا المعجزات ولم يؤمنوا. الله أكبر، الله أكبر. لكن كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ماذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم؟ قال ربنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نحن نقول الحمد لله، الحمد لله أن شرح الله عز وجل صدورنا إلى الحق والهدى وإلى الإسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. الحمد لله على نعمة الإسلام، هذا فضل عظيم من الله. كثير من الناس الأكثر لم يؤمنوا. تفكر في هذا، الله عز وجل قدر لك أن تكون مؤمنا، هذا خير عظيم. فوالله لو صبت عليك المصائب الدنيوية وحفظت من المصيبة في الدين، يعني ثبت على الإسلام، أنت بخير. لأنه بالنهاية كلنا حنترك هالدنيا، كنا طالعين من هالدنيا، كنا حنفارق هذه الدنيا، وعارفين أنه المآل مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. فالفوز الحقيقي مش أنك تكون غني معك مصاري كثير في الدنيا، جاه وملك ومصاري وانبساط، لا، الفوز الحقيقي هو أن تربح القبر والآخرة. ماذا قال سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ملخص مختصر الحياة، مختصر الحياة بحديث جبريل، عش ما شئت فإنك ميت. الله أكبر. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فكروا بس، يعني فعلا هاي مختصر الدنيا. على إيش إحنا؟
راكدين وراها ومتعبين راسنا ومتعبين بالنا وراها الدنيا، شو مش مستاهلة؟ عش ما شئت فإنك ميت. النهاية الموت، شو ما تعمل، شو ما تبني، شو ما تحصل، شو ما تملك، لابد أن تترك كل هذه الأشياء ثم توضع في قبر وحدك بكفن بلا جيوب. تفكروا وتأملوا واتعظوا واعتبروا، خذوا العبر ممن عبر. عش ما شئت فإنك ميت، وأحب ما شئت فإنك مفارقه. قد ما حبيت بالنهاية الفراق، لابد للموت أن يفرق بيننا. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. في ناس بتقول يا أخي عم نشوف كفر وظلم وفجار يتنعمون في هذه الحياة، وعم نشوف ناس مؤمنين صالحين متقين من كرب إلى كرب، ومن بلاء إلى بلاء، ومن مصيبة إلى مصيبة، متعجبين ليش هيك عم بيصير. لكن الجواب في كلمة، كما قلنا مختصر الدنيا في كلمة، وجواب من سأل هذا في كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر. سيدنا عمر دخل مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام على حصير من جريد، حصير خشن، وقد أثر الحصير في جنب رسول الله. النبي أفضل إنسان، أفضل مخلوق، خاتم الرسل، سيدنا محمد على الحصير، على الحصير، حتى الحصير كان معلم على جسمه، على جسده الشريف. بكى سيدنا عمر، قال له الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ذكرت كسرى وملكه، وهرمز وملكه، وصاحب الحبشة وملكه. ملك الكفار كل واحد منهم إله قصور، وقاعد على عرش، وخدم وحشم وتنعم، ويعني شو ما بيخطر ببالك. قال: ذكرت كسرى وملكه، وهرمز وملكه، وصاحب الحبشة وملكه، وأنت رسول الله صلى الله عليك وسلم على حصير من جريد. ماذا أجابه النبي؟ هذا الجواب تأملوا به جيدا، صدقوني بترتاحوا. قال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ شو حياتنا بهالدنيا؟ اصبر. احنا بنقول لأنفسنا: عليك يا نفس بالصبر. قديش الواحد بده يعيش؟ 40 50 60 70 سنة. وهو القائل عليه السلام: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يزيد. المهم تعمل الآخرة. الذكي هو اللي بيشتغل لآخرته مش لدنيا. هذا الذكي، هذا اللي بيفهم، بيشتغل للآخرة الباقية. وللآخرة خير لك من الأولى. لكن هل من معتبر؟ هل من متعظ؟ هل من إنسان يعي هذا الكلام فيعمل لآخرته؟ هذا الذي ينبغي علينا دائما أن نتأمل به وأن نتفكر به. نحن لابد أن ندرك عظمة هذه النعمة، نعمة الإسلام. أما الدنيا يا أخي رايح، أعطيني مين متني؟ الدنيا نعيمها مغموس بالنكد. لكن ندعو الله دائما، دائما ندعو الله بهذه الدعوة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الفائز هو من ربح القبر وربح الآخرة. الفائز هو من عند فراقه لهذه الدنيا يقول له الملك قبل قبض روحه: أبشر يا ولي الله برحمة الله ورضوانه. هذا هو الفوز الحقيقي،
هذا هو الهناء، هذه هي السعادة. وكل هالكلام اللي بنحكيه وهالمواعظ اللي بنذكرها والدروس لأجل تقوية الإيمان، حتى عن جد نتغير. أنا كثير بتأمل بقول في ناس قديش إله ولد مسلم وصار عمره 40 و50 وبقول لك ناوي أتوب، ناوي أتغير، وبعده ضايع في غفلة، في غفلة شديدة. تطلع على هالناس، كثير في ناس في غفلة لهلا ما بصلي، بيقول لك بس والله ناوي وأنا قلبي طيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، حاله عجيب. عمر بن الخطاب بأول يوم أسلم فيه طلع جهر بالإسلام بعد ما كان في الخفاء، يعني ما أخذت معاه الموضوع 20 سنة عبين ما يقوى. بأول يوم يا جماعة، متخيلين ليش الصحابة وصلوا لهذه المواصل؟ بأول يوم قال يا رسول الله ما إله، يعني الآن أسلم، الآن الآن أسلم. في نفس اليوم، في بدايته كان مشركا كافرا، ثم أسلم. فقال يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال ولما الخفاء؟ طلع هو مترأس جماعة وسيدنا حمزة مترأس، وطلعوا وأعلنوا الإسلام وانتشر الإسلام في أرجاء المعمورة. عرفتوا ليش؟ يعني هؤلاء كانوا عظام. الأرقم ابن أبي الأرقم، تسمع عن سيرة هذا الرجل؟ أول دعوة إسلام طلعت من بيته، هي هاي نهاية من بيته لكل الدنيا. رجال عظماء فعلا، لما تقول عظماء عظماء يوم القيامة بتشوف كل واحد منهم فعلا قدم الكثير، أحدث فرقا، قدم الكثير لنصرة الدين. بيرجع الواحد بيسأل حاله، أنا شو قدمت؟ أنا ما بدي حياتي كمان تكون أموت وأنا شو السيرة تبعتي بهالحياة؟ أكل، شرب، شغل عشان أجيب مصاري، نوم، طلعات، روحات، شمت هوا، تلفزيون، مسلسلات، سوشيال ميديا، وضحك ومزح ونكت وحكي فاضي، شو قدمت؟ ولا إشي، كله لنفسي، ماكل، شارب، نايم، ثروة، جمع، كبر، شركات، ماشي. أنا ما عم بقول لك اترك الشغل، بس أنا قصدي بده يكون إلنا بصمة يا جماعة، بده يكون واحد عمل لآخرته، قدم لهذه الأمة، قدم لهذا الدين، نصر دين الله، عمل على إعلاء كلمة الله. ولا الآخرة خير لك من الأولى؟ ليش متمسكين بهذه؟ هي دنيا دنيئة صدقوني، ما هي مستاهلة. لو الواحد هذا الاهتمام اللي عم يصرفه للدنيا يعكس بس من الدنيا للآخرة، بصير من أولياء الله الصالحين. نعكس شوف قديش، وفعلا نتأمل بهالموضوع، أنه قديش الدنيا يا جماعة ما بتسوى، صدقوني ما بتسوى. وكل ما بتفكر فيها بتتمسك فيها بزيادة، كل ما تتعب بزيادة، وبصير عندك أرق وتعب ونكد وهم وغم. وكل ما بتزهد في هذه الدنيا بترتاح، والله كل ما بتزهد في هذه الدنيا بترتاح. الإنسان بده يكون عنده، يعني بده يكون عنده تفكير بذكاء، بده يكون عنده تفكير

0: يا ابن الكريم ابن الكرام الكرام.
1: إذن نكون بهذا قد ذكرنا مختصر سيرة الصحابي الجليل الأرقم بن أبي الأرقم رضوان الله عليه. ولما استشعر الأرقم رضي الله عنه قرب أجله في عهد معاوية بن أبي سفيان، أوصى بأن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقلنا إحنا أنه كان صديق الحميم، وسعد معروف بتقواه، لكن سيدنا سعد كان غائبا عن المدينة آنذاك، ما كان في المدينة، وكانت وصيته أنه يصلي عليه سعد بن أبي وقاص. فلما توفي أراد مروان بن الحكم أمير المدينة أن يصلي عليه، فابن للأرقم رفض، فقال مروان: أيحبس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصده الأرقم، أيحبس لرجل غائب؟ إنه لأيمتى بدنا نستنى؟ مات، بدنا نصلي عليه. ورجع رفض ابنه إنه يصلي عليه غير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأيضا بنو مخزوم أجمعوا على ذلك، حتى جاء سعد وصلى عليه. مات الأرقم رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة 55 للهجرة، وصلى عليه سعد بن أبي وقاص وله 84 سنة، وله 84 سنة كان عمر سيدنا الأرقم بن أبي الأرقم، هذا الرجل العظيم الذي فتح بيته للنبي عليه الصلاة والسلام، وانطلقت الدعوة من داره، دار الأرقم. وكانت تلك المرحلة مرحلة مهمة في تربية وإعداد الصحابة، ومدرسة ربى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذ الرجال الذين حملوا راية التوحيد. ولولا هذه الدار لأغفل التاريخ حياة المجاهد الورع الأرقم بن أبي الأرقم. يعني له الكثير والكثير من هذه المناقب العظيمة. حياته امتدت إلى 83 سنة تقريبا، لكن قدم الكثير لأجل هذه الأمة ولأجل هذه الدعوة. رحم الله تبارك وتعالى الأرقم ابن أبي الأرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وجمعنا به في جنات النعيم. رحم الله فتى مكة الذهبي الذي طلق الدنيا كلها وهو لم يكمل 16 عاما، وفتح بيته للنبي عليه السلام والمسلمين، وإذا كانت كتب التاريخ لم تنصفه فيكفيه فخرا أنه صاحب دار الدعوة، يكفيه فخرا أنه صاحب دار الدعوة والبيت الذي انطلق منه الإسلام إلى أرجاء الدنيا، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. ونطمع أن يجمعنا الله به عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

2 MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى موجز الأخبار من إذاعة الجالية الإسلامية.

أسعد الله أوقاتكم. يستفيد متقاعدون أستراليون اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر من تمديد الاحتفاظ بكامل إضافة المعاش أثناء سفر المؤقت خارج البلاد من 6 أسابيع إلى 12 أسبوعا، ويشمل مستفيدي معاش السن ومدفوعات الرعاية. وبعد 12 أسبوعا تتوقف الإضافة، بينما يستمر المعاش الأساسي للمؤهلين وقد ينخفض بعد إقامة تتجاوز 6 أشهر بحسب مدة إقامته بأستراليا. أما الانتقال الدائم إلى الخارج فيوقف الإضافة فورا، كما ولا تتأثر عادة الرحلات البحرية الداخلية، بينما تعامل الرحلات الدولية كسفر خارجي، وينصح بإبلاغ مؤسسة الخدمات الأسترالية قبل المغادرة. أقر مجلس ساوثرن جرامبينز غربية فيكتوريا سياسة 3 مخالفات لمعالجة إلقاء نفايات بالخطأ في حاويات إعادة التدوير ومخلفات الطعام، وتتلقى الأسر ملصقا توعويا عند المخالفة الأولى من دون غرامة مالية، واتصالا مباشرا وإنذارا ثانيا عند التكرار، بينما قد تؤدي الثالثة إلى غرامة بقيمة 209 دولارات أو إيقاف خدمات الجمع. هذا وأوضح المجلس أن المخلفات غير المصنفة ترفع تكاليف المعالجة، وقد تفسد حمولة شاحنة كاملة، مع اعتماد فترة سماح ل6 أشهر لمنح السكان وقتا كافيا لفهم القواعد الجديدة جيدا. نفى القائد عبد الملك الحوثي مزاعم استهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن اليمنيين يذودون عن المقدسات، وزعم أن السعودية تقوم بتضليل الرأي العام وتغطية جرائمها وفق تعبيره، داعيا إلى تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/مارس حتى 17 أيلول/سبتمبر بلغت 4386 شهيداً و 12407 جرحى، فيما ارتفع إجمالي الضحايا منذ 8 من تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 8953 شهيداً و 30643 جريحاً، وسط استمرار الغارات والقصف والعمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. حذر الكرملين من أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستعقد جهود التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وجاء ذلك عقب إقرار الكونغرس حزمة عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع، فيما وصفت موسكو الإجراءات بأنها عدائية، مطالبة برفع القيود عن قطاع الطاقة الروسي. أخيرا، تفاقمت أزمة الكهرباء والوقود في ليبيا مع موجات الحر وتهريب الوقود وضعف البنية التحتية، وتكبدت شركات خسائر كبيرة، فيما تسببت الانقطاعات الطويلة بارتفاع تكاليف التشغيل وتسريح موظفين وسط طوابير وقود طويلة وتأخر الإمدادات وتراجع التكرير واستمرار الاستيراد رغم الثروات النفطية. انتهى هذا الموجز الذي وفيناكم به عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية أم أف أم. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
7: ودوني لحبيبي تعبان.
8: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: Optus has recently launched a brand new piece of research, which they surveyed small businesses right around the country. And a couple of key insights from that survey were that people and businesses often think that it'll never happen to them. 1 in 3 small businesses are often targeted from a cyber attack. And again, I think that some of the research really highlights where the gaps are in this space as well. A cyber criminal is going to go for an easy target. And I think that small businesses don't have enterprise-grade budgets that we see. And so with that means that lack of resources, lack of awareness. Small businesses are focused on running their business rather than doing cybersecurity stuff. So again, it does create an entry point for cyber criminals to attack. Well, FutureFit's really about having a starting point. So people feel often overwhelmed, especially small business owners. So it is a good way for people to get involved, ask questions, have a fundamental understanding of basics around cybersecurity hygiene. And really, it's about the time that's being burnt from just trying to figure out where to go. So I believe that FutureFit is a really good first step in the right direction. Try not to reuse your passwords. I know it's easier said than done. And I know that we all have so many systems that we log into. But again, one breach happens, that password that you may have used 27 times then gets reused for other breaches. Try to change your password, especially for critical systems like banking, for example. Don't reuse it. That's number one. Number two, if you can, purchase some antivirus software just to have on your laptops at home. And I think the third point would be try to secure your home Wi-Fi and router. And again, it does get a little bit more complicated, but these are just first, easy, relatively low friction and low cost efforts that people can do today. Well, Optus is expanding a bunch of workshops, but I think the first point and advice would be head over to their website, to optus.com.au/cyber workshop. It has all the information on there. Thanks for having me. Really appreciate it.
1: مستمعينا الكرام، تتناول هذه الحلقة من برنامج سكام باسترز والتي تبث عبر إذاعة الجالية الإسلامية موضوع الاحتيال المرتبطة بالتعليم والوظائف والسفر والأعمال، وتسلط الضوء على كيفية التطور السريع في التكنولوجيا، وخاصة ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الذي جعل اكتشاف عمليات الاحتيال أكثر صعوبة. ونستضيف في هذه الحلقة الدكتورة تشارو هوريا، الرئيسة التنفيذية لمركز تنمية رأس المال البشري في أستراليا وآسيا، لتكلمنا عن أكثر أساليب الاحتيال شيوعا والخطوات العملية التي يمكن للناس اتخاذها لحماية أنفسهم. تبدأ الدكتورة هوريا بشرح أحد أكثر مداخل الاحتيال شيوعا، ألا وهو الرسائل النصية غير المتوقعة، أو الرسائل التي تعد بدخل سهل من العمل من المنزل وأجور مرتفعة وتدريب متوفر. وغالبا ما تدعي أن الوظيفة لا تتطلب مؤهلات، وهذه العروض تدفع المتلقين عادة إلى الضغط على الرابط وإدخال معلوماتهم الشخصية، وتؤكد أنه في ظل التهديدات السبرانية المتزايدة ينبغي على الناس توخي الحذر الشديد من الرسائل غير المتوقعة والروابط غير المعروفة وطلبات المعلومات الشخصية، فالمحتالون يستغلون الثقة ويستهدفون من قد يكون وعيهم بالمخاطر الرقمية أقل. وعند سؤالها عن كيفية التمييز بين عروض العمل المزيفة والاحتيال في التوظيف، تشير إلى أن الأمر أصبح أصعب لأن أدوات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي تمكن المحتالين من تقليد المؤسسات الحقيقية بشكل مقنع، بما في ذلك الشعارات والألوان والهوية البصرية، بحيث تبدو الرسائل حقيقية للوهلة الأولى، وتنصح باتباع خطوات تحقق أساسية مثل التأكد من معلومات الاتصال بشكل مستقل، كالبحث عن رقم الهاتف في الموقع الرسمي للشركة بدلاً من استخدام الرقم المرفق في الرسالة المشبوهة، والانتباه إلى الأخطاء الإملائية أو اللغوية التي قد تشير إلى الاحتيال، كما توصي بالحذر عند تلقي تواصل غير متوقع. فحتى وإن كان هناك شركات توظيف حقيقية، ينبغي التأكد من هوية من يتواصل معك وسبب ذلك. وتوضح الدكتورة هوريا أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعمل من المنزل شائعة للأسف، وتشير إلى مثال إعلامي لشخص واجه صعوبات مالية وانجر إلى مخطط يتضمن ما قد يعرف بمزرعة حواسيب، حيث يستخدم أشخاص هويات مزيفة للتقدم إلى وظائف والحصول عليها من شركات أسترالية. ومن خلال هذا النوع من العمليات قد تختلس ملفات شخصية من منصات مثل لينكدإن، حيث يكون الاسم والسيرة الذاتية لشخص حقيقي، لكن الشخص الذي يجري المقابلة ليس هو نفسه. وهذا يبين كيف يمكن توسيع نطاق الاحتيال القائم على انتحال الهوية، مما يعرض أصحاب العمل والباحثين عن عمل للخطر. وتشرح أن المحتالين يسرقون المال ويختلسون البيانات من خلال إقناع الضحايا بتقديم معلومات هوية أساسية مثل تاريخ ومكان الميلاد والعنوان وغيرها من التفاصيل التي تستخدمها البنوك للتحقق من الهوية. وبمجرد حصولهم على هذه المعلومات يمكنهم انتحال هوية وفتح حسابات أو إجراء معاملات باسم الضحية. ولتقليل المخاطر تنصح الدكتورة هوريا بالتقديم على الوظائف عبر قنوات موثوقة مثل منصات التوظيف المعروفة أو صفحات التوظيف الرسمية للشركات والجهات الحكومية بدلا من الروابط غير الموثوقة. ثم يتوسع النقاش ليشمل مجالات أخرى معرضة للاحتيال. فبالنسبة للطلاب الدوليين الباحثين عن سكن

0: لاحقا أنه لا يوجد عقد إيجار أو سكن حقيقي. وفيما يتعلق بالاحتيال في السفر مثل تذاكر الطيران والفنادق وتأجير السيارات، توصي هوريا بالحجز مباشرة عبر شركات الطيران أو من خلال مواقع وشركات موثوقة، خاصة لمن ليست لديهم خبرة كبيرة في الأنظمة الرقمية، كما تؤكد على أهمية قراءة الشروط والأحكام بعناية، خصوصا الفرق بين الحجوزات غير القابلة للاسترداد وتلك القابلة للاسترداد، لفهم الحقوق والخيارات في حال تغيرت الخطط، وتشير إلى أن محاولة توفير مبلغ بسيط عبر جهات غير معروفة قد تؤدي إلى خسائر أكبر. كما تتطرق الدكتورة هوريا إلى الاحتيال المدعوم بما يعرف بالذكاء الاصطناعي، موضحة أن هذه التقنية قادرة على تقليد الأصوات وتأليف محتوى مقنع، بما في ذلك إعلانات مزيفة تستخدم أصوات شخصيات معروفة لاستثمارات وهمية. وتؤكد أن تطور التكنولوجيا ينبغي أن يقابله ارتفاع في وعي المجتمع ويقظته، فبينما قد يتمكن الشباب من ملاحظة الخداع بسهولة أكبر، قد يحتاج كبار السن إلى دعم إضافي لتقييم ما يرونه ويسمعونه. وتنصح الدكتورة هوريا بالبقاء على اطلاع من خلال وسائل إعلام موثوقة واستخدام الموارد الحكومية الخاصة بالتوعية بالاحتيال والإبلاغ عن الحوادث للجهات المختصة. وفي سياق الأعمال تتحدث عن أهمية التحقق وإجراء العناية المطلوبة لتقليل المخاطر، مثل طلب رقم السجل التجاري ABN والتحقق من مواقع الشركات وتاريخها، والتأكد من تراخيص الحرفيين عبر الجهات التنظيمية المختصة. كما تشير الدكتورة هوريا إلى أن هجمات التصيد الإلكتروني واختراق البيانات قد تؤدي إلى اختلاس معلومات حساسة ونشرها لقاء مبالغ مالية، مستشهدة بحوادث سابقة في شركات كبرى. وتتناول المقابلة أيضا الاحتيال الداخلي، حيث قد يستغل بعض الموظفين المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية. وتختتم الدكتورة هوريا بنصيحة بسيطة، حيث تقول: ثق بحدسك وتحقق من أي عرض يبدو جيدا لدرجة يصعب تصديقها. وتؤكد دائما من مصدر الرسائل، لا سيما المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من خلال عنوان المرسل.
1: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. نحييكم مستمعين الكرام، صباح الخير والبركة إن شاء الله عليكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم معنا في صباح جديد عبر أثير إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، حيث نلتقي بكم مجددا مع بداية هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، هذا اليوم الفضيل أفضل أيام الأسبوع، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير ورحمة وطمأنينة وبركة، وأن يملأ قلوبكم بالسعادة والرضا، وأن يملأ أوقاتكم بطاعته عز وجل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. آمين.

نعم مستمعينا الكرام، يوم الجمعة هو يوم مميز، هو أفضل أيام الأسبوع، هو أفضل أيام الأسبوع، وفيه يكثر المسلمون من الدعاء ومن الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام، وعلى اغتنام ساعاته المباركة بالطاعة والذكر والعمل الصالح. نعم هذا هو يوم الجمعة الفضيل الذي وردت في فضله أحاديث كثيرة، وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نكثر فيه من الصلاة والسلام عليه.

جمعة مباركة عليكم جميعا، وصباحكم صباح إن شاء الله بيكون مليء بالخير والطاعات وصباح بركة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، ونسأله في هذا اليوم، نسأل الله تعالى في هذا اليوم أن يفرج كروبات إخواننا المكروبين من كانوا وحيث كانوا. اللهم عجل بالفرج والطف بأمة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، وحسن الحال يا أرحم الراحمين يا الله.

أحبابنا الكرام، نحييكم مجددا، ومع فترة الخدمات لهذا اليوم الجمعة هو نسأل الله عز وجل، نسأله تعالى أن يقوينا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا الله يا الله. مع فترة الخدمات منتواصل ومنستقبل اتصالاتكم على الهواء من خلال الرقم 970-727-479-7-07-2747، وكمان منستقبل رسائلكم من خلال الواتساب على الرقم 0410-830-930 Assalamu alaikum, dear listeners. Good morning and warm welcome to all our listeners joining us today, this Friday morning on the Muslim Community Radio. And as we begin this blessed day, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it a day filled with mercy, blessings, peace, and goodness for you and your beloved ones.

So today is Friday, the 6th of Rabi' al-Akhir for the Hijri 1448, the 18th of September 2026. إذن اليوم الجمعة السادس من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448، الثامن عشر من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، ومعكم ومع فترة الخدمات، وحنعيد كمان بعض الأشياء اللي وردتنا سابقا وبعض الطلبات الأخرى والرسائل اللي عم توصلنا من خلال الواتساب، ومنستقبل اتصالاتكم على 970-072-747. The number to call if you'd like to join us live on 970-072-747. So you can buy, sell or swap. If you have anything related to community services, you can join us live on for free. The number is 970-072-747. 9707-2747.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، نتابع معكم بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.1 ارتفاع بسيط عن سعر أمس بمثل هذا الوقت. أما بالنسبة لأخبار السير كمان ما في عندنا شيء بارز على صعيد حركة السير، الحمد لله. نتمنى لكم السلامة مستمعينا الكرام. بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، بتشير دائرة الأرصاد الجوية إلى طقس مشمس ودرجات الحرارة توصل بأقصاها إن شاء الله ل 23 درجة مئوية، حاليا حوالي 17 درجة مئوية. بالنسبة ليوم غد بنعطيكم فكرة عن حالة طقس السبت والأحد بمدينة سيدني، متوقع يكون مشمس وصافي ليوم غد، والحرارة بترتفع وبتتراوح ما بين 14 و 28 درجة مئوية. أما بالنسبة ليوم الأحد بمدينة سيدني فكمان مشمس وصافي، والحرارة تتراوح ما بين 15 و 28 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل.

صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا وسلموا عليه مخلصين لله وأكثروا من الصلاة عليه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أحبابنا الكرام، نتابع وكمان مثل ما ذكرنا في عنا أشياء وردت سابقا بفترة الخدمات في بزنس معروض للبيع، عم يقولوا بزنس من البيت للبيع، يعني في حوالي 250 فستان وكلهم ماركات معروفة بلونيا، 60,000 دولار. 60,000 دولار اللي بيهمه الأمر، الرقم 0466912038، يعني هو كأنه بزنس مثل ما قلنا من البيت، بيبيعوا ثياب، فمعروضين هالأشياء للبيع 250 فستان، وتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0466912038. Also, as we receive this message, dear listeners, there is a business for sale, selling clothes from home, as mentioned, 250 dresses, brand, known brands, and $60,000, as mentioned, in Lonia. The phone number for more details, 0466912038. 0466912038. كمان كان في معروض جراني فلات للإيجار، معروض جراني فلات للإيجار، غرفتين نوم بمنطقة أشكروفت، تويلد بيلت إنز أي سي في سايد وباك يارد، كمان في رجلين على السايد، نير نيو تو بيدروم جراني فلات فور رنت إن أشكروفت. Rent includes bills، يعني بيضمن الفواتير الأجار، وذكرنا أنهم بلطوا في خزائن بغرف النوم مثل جديد، وفي مكيف حديقة جانبية والخلفية الباكيارد بمنطقة أشكروفت. تفاصيل أكثر for more details you can call 0420 460 480. أو نحن ما ذكرنا أنه تبعتوا رسالة، مطلوب إرسال رسالة لأنه ما بيقدروا يردوا على التليفون، فلو ترسلوا رسالة SMS وهو بيردوا عليكم إن شاء الله تعالى. إذن على الرقم so you can send an SMS to 0420 460 480، because as they mentioned they can't answer calls for some reasons. You can send a message and then they will call you back إن شاء الله عز وجل. 0420

أحبابنا الكرام، كمان وردنا في بيت معروض للإيجار 3 غرف نوم بمنطقة ماريلاند. الباثروم تم تجديده والبيت مدهون جديد وفي حديقة واسعة قريب من موقف الباص والمدارس وكمان البارك بماريلاند، 3 أو 5 دقائق يعني مسافة قيادة بالسيارة للشوبينج سنتر والترين ستيشن محطة القطار، $850 بالأسبوع. في غرفة إذن 3 غرف نوم وصالة معزولة، الصالة يعني منها مفتوحة على المطبخ، بالإمكان استخدامها كغرفة أو صالة مثل ما بتكون. وفي موقف سيارات وممر البيت درايفوي بساع أكثر من 4 سيارات. تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0451-991-233 0451-991-233. A 3-bedroom house for rent in Maryland. Renovated bathroom and freshly painted. The house is freshly painted. Large backyard. Very close to the bus stop and schools and the park in Maryland. 3 to 5 minutes driving distance to the shopping center and the train station. $850 per week. Also, the living area is separated. It's not an open plan. You can use it also as another room, the living area. And for more details, you can call 0451-991-233. Also, there is parking. Also, the driveway, as mentioned, fits more than 4 cars. Again, the phone number is 0451-991-233.

0: أحبابنا الكرام، كمان نتابع معكم ومع فترة الخدمات.
1: صلوا على خير الأنام.
0: نعم، صلوا على خير الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، بذكر برقم الهاتف اللي بيحب يشارك معنا 9707-2747. كان معروض سابقا طيور حمام للتفريخ 2 ب$25، والرقم 0405-525-882. كمان مطلوب هاندي مان لدهان الشبابيك، وكمان مثل ما ذكر وأشياء أخرى ببنز هوست

بالرقم 0415 922 492 0415 922 492. كمان كان في 2 bedroom unit housing commission بمنطقة بانكستاون طابق أول, ونضيف كتير الكيتشن جديد, في built ins وبالكوني كبير, وفي جراج كمان, وكمان extra space لموقف للسيارة. وبيحبوا ينتقلوا على منطقة فيرفيلد وضواحيها أو بانكستاون وضواحيها, بيكون بيت أرضي أو يونت, يعني شيء أرضي, غرفتين أو ثلاث غرف ما في مشكلة. A two bedroom unit housing commission in Bankstown, very clean as mentioned, new kitchen, built ins, first floor with the big balcony, garage and extra car space. They would like to exchange to a ground floor unit or a house, two or three bedroom in Bankstown area and the surrounding suburbs, or Fairfield area and the surrounding suburbs. The phone number is 0452410150. كمان أحبابنا الكرام, كان في كمان two bedroom unit معروضة, housing commission معروض للتبديل, two bedroom unit in South Granville in new building, 2 years old, first floor, around 15 steps, gas, AC, new AC, big balcony, and they would like to exchange to Parramatta and the surrounding suburbs to something without steps, like a villa house or ground floor or a house or a high rise with a lift. Should be fine, and the phone number is 0402 251 014 0402 251 014 0402 251 014. نرجع بذكر سريعا, هي يونت غرفتين نوم طابق أول, في حوالي 15 درجة, هي غاز ومكيف جديد, والبناية جديدة عمرها سنتين بس, بي ساوث جرانفل, بالكوني كبير, وبيحبوا ينتقلوا على شيء يكون أرضي, بيت أو يونت, أو كمان لو كان بناية عالية مع مصعد بيمشي الحال, بمنطقة باراماتا وضواحيها. الرقم 0402 251 014 0402 251 014. إذن أحبابنا الكرام, تقريبا بقي معنا حوالي 4 دقائق لنختم فترة الخدمات لهذا اليوم.

إذن مستمعينا الكرام، في هذا اليوم المبارك الفضيل يوم الجمعة، لا تنسونا من دعواتكم، ولا تنسوا أيضا أن تكثروا من الدعوات لإخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا. فرج الله كرباتهم وعجل لهم بالفرج، اللهم آمين. ونسأله تعالى أن يشفي مرضانا، آمين.

0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات لليوم. إن شاء الله تعالى بتكونوا مسرورين واستفدتوا من متابعة فترتنا الصباحية، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى بفترة خدمات جديدة يوم الاثنين. ما تنسونا من دعواتكم الصالحة، وإن شاء الله بعد قليل حنكون مع عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. أكثر من ذكر الله، أكثر من فعل الطاعات، مخلصين النية لله تعالى. نعم، أكثر من فعل الخيرات أحبابنا الكرام، وأكثر من الدعوات، لا سيما بما يخص تفريج كروبات إخواننا في غزة وفلسطين وسائر أقطار الدنيا. نسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج وأن يشفي مرضانا في من كانوا وحيث كانوا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله. على أمل اللقاء مستمعين الكرام، نترككم بحفظ الله تعالى ورعايته، وإلى عرض لأبرز الأخبار.
1: تو أم أف أم، مسلم كوميونيتي راديو.
2: تستمعون إلى موجز الأخبار من إذاعة الجالية الإسلامية.

أسعد الله أوقاتكم. يستفيد متقاعدون أستراليون اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر من تمديد الاحتفاظ بكامل إضافة المعاش أثناء سفر المؤقت خارج البلاد من 6 أسابيع إلى 12 أسبوعا، ويشمل مستفيدي معاش السن ومدفوعات الرعاية. وبعد 12 أسبوعا تتوقف الإضافة، بينما يستمر المعاش الأساسي للمؤهلين وقد ينخفض بعد إقامة تتجاوز 6 أشهر بحسب مدة إقامته بأستراليا. أما الانتقال الدائم إلى الخارج فيوقف الإضافة فورا، كما ولا تتأثر عادة الرحلات البحرية الداخلية، بينما تعامل الرحلات الدولية كسفر خارجي، وينصح بإبلاغ مؤسسة الخدمات الأسترالية قبل المغادرة. أقر مجلس ساوثرن جرامبينز غربية فيكتوريا سياسة 3 مخالفات لمعالجة إلقاء نفايات بالخطأ في حاويات إعادة التدوير ومخلفات الطعام، وتتلقى الأسر ملصقا توعويا عند المخالفة الأولى من دون غرامة مالية، واتصالا مباشرا وإنذارا ثانيا عند التكرار، بينما قد تؤدي الثالثة إلى غرامة بقيمة 209 دولارات أو إيقاف خدمات الجمع. هذا وأوضح المجلس أن المخلفات غير المصنفة ترفع تكاليف المعالجة، وقد تفسد حمولة شاحنة كاملة، مع اعتماد فترة سماح ل6 أشهر لمنح السكان وقتا كافيا لفهم القواعد الجديدة جيداً.